راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير FM من البصرة.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس غني.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

هي علامات تقدم العمر بسرعة، وغالباً تصير الوفاة بسن مبكرة بسبب مضاعفات مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب.

الموت والفقدان في فيلم The Curious Case of Benjamin Button. واحدة من أجمل أفكار الفيلم أنه يميز بين شكلين من أشكال الموت. الأول هو مواجهة موت الآخرين وفقدانهم، والثاني هو مواجهة موتنا إحنا. بالمشهد الافتتاحي على فراش الموت اتذكر الممرضة البنت: هل ودعتي أمك؟ أحيان كثيرة تفقد محبيك دون القدرة على توديعهم. التوديع مو بالمعنى الحرفي القول كلمة وداعا، لكن هو النظرة اللي تختصر العلاقة اللي جمعتك مع الفقيد، كل المشاعر والقصص اللي كانت بينكم على مدى الحياة، نظرة ما تقول بيها شيء وتمتلي عيونك بالدموع، دموع الحب والأسى، دموع أني أسأت إلك هواي على أمور يمكن ما كانت تستحق مثل ما أشوفها الآن. أنا آسف، اعتزازي بيك يفوق كل الأمور اللي اختلفنا عليها سابقا. ولذلك يضع الفيلم أهمية خاصة لفكرة الوداع. الوداع مو مجرد كلمة أخيرة، لكن هي النظرة اللي تختصر سنوات من المشاعر والذكريات، وتحمل بداخلها الحب والندم، الامتنان، وكل ما لم يتم قوله بالوقت المناسب.

رسالة فيلم الحالة المحيرة لبنجامين باتون. على الرغم من أن الفيلم يتناول الشيخوخة والموت والفقدان، فهو فيلم مو سوداوي، لكن هو فيلم يدعو إلى التأمل بالحياة واكتشافها، ويذكرنا بأنه وللأسف إحنا نفقد الأشخاص اللي نحبهم، يلا نعرف قيمتهم. والتجارب الجميلة والمؤلمة بنفس الوقت هي اللي تمنح للحياة معناها. كذلك يحمل الفيلم العديد من الرسائل والرموز اللي تظهر بالتفاصيل الصغيرة بكل شخصية وموقف، وشي نشوفه خلفه أكو معنى أعمق. وأتصور أنه هاي المعاني صعب إدراكها بالمشاهدة الأولى. الفيلم عميق على الرغم من طوله، لكن يستحق أكثر من مشاهدة. قصة الفيلم تبدي بساعة يتم تنصيبها بمحطة قطار، والمحطة هنا رمز واضح للحياة الدنيا، مكان للقاء والرحيل، مكان يلتقي به أشخاص ويغادر أشخاص آخرين. كذلك يشبه دار المسنين اللي يعيش بيها الأبطال بين استقبال وجوه جديدة ووداع آخرين. يصنع الساعات الحزين ساعة تسير عكس الزمن، وكأنه محاولة تصحيح مسار الحياة. ومنها تبدي رحلة بنجامين باتون لنكتشف أن العودة للشباب لا تعني بالضرورة الهروب من الألم، فالكل مرحلة ثمنها حتى لو كانت عكس ما نعرف. حتى الرموز الصغيرة بالفيلم تحمل هذا المعنى، مثل الطائر الطنان القادر على الطيران للخلف، أو حركة الإعصار ودورانه باتجاه أو عكس عقارب الساعة. كلها إشارات مرتبطة بفكرة الزمن المعكوس وحياة البطل المختلفة. بعض الشخصيات اللي تبدو وكأنها مجرد عناصر لإضافة الطرافة والغرابة للقصة، تحمل قصص إنسانية حقيقية مأخوذة من الواقع تم إضافتها للقصة في طريق تربية ونضج وفهم بنجامين باتون للحياة، وكأنها دروس تقدم إليه حتى يعرف المفارقات اللي بالحياة واللي بالمجتمع الأمريكي آنذاك.

من بينها شخصية الرجل الأفريقي اللي تستند إلى قصة حقيقية لشخص يدعى أوتابينغا، تم أخذه من الكونغو عنوة عام 1904 وتم عرضه بحديقة حيوان برونكس ضمن ممارسات عنصرية كانت موجودة بذلك الزمن. بعدها تم إطلاق سراحه لاحقاً بعد أن اعتبرت معاملته غير إنسانية. عاش بعدها بدار للأيتام وحاول يبدأ حياة جديدة على أمل العودة للوطن لاحقاً. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى فقد هذا الأمل وأنهى حياته بشكل مأساوي عام 1916. طبعاً هذه التواريخ الحقيقية للحادثة، الكاتب استل الحادثة وفكرتها ووظفها بالفيلم بتواريخ ثانية. وجود هاي القصة بالفيلم يذكرني بأن خلف كل شخصية غريبة أو مختلفة حكاية إنسانية حقيقية مليئة بالمعاناة. كذلك شخصية الرجل اللي تعرض للصعق بالبرق 7 مرات، وهاي مستوحاة من قصة حقيقية لشخص يدعى روي سولفيان اللي نجا فعلا من 7 ضربات برق وحصل على رقم قياسي عالمي. ورغم هذه التجارب القاسية كان يشوف أن نجاته مو لعنة لكن نعمة، لأنه بقى على قيد الحياة بعد كل إصابة. هاي الشخصيات الجانبية تمنح الفيلم بعد أعمق، تذكرنا بأن الحياة مليئة بالأحداث غير المتوقعة، والإنسان ما يقاس فقط بما يحدث له لكن بالطريقة اللي يختار بيها أن ينظر لما حدث. بالنهاية الفيلم ما يقدم فكرة عكس الزمن كحل للحياة، لكن يذكرنا أن قيمة العمر مو بعدد السنوات ولكن باللحظات والعلاقات والتجارب اللي نعيشها.

التصالح مع الزمن ربما تكون أعظم رسالة يتركها إن الفيلم إنه الزمن مو شي ننتصر عليه، لكن شي نتعلم كيف نعيش وياه. فحتى لو ولد الإنسان وهو يسير بعكس اتجاه الزمن، راح يكتشف بالنهاية أنه عقارب الساعة ما تتوقف الأحد، واللحظات اللي نأجلها اليوم قد تصبح غدا مجرد ذكريات بعيدة. أيضا يذكرنا الفيلم بأن العائلة ليست دائما بالأشخاص اللي تجمعنا بيهم صلة الدم فقط، لكن بالأشخاص اللي يتركون بداخلنا أثر ما يرحل. بعض الأشخاص يكونون عائلة عنا لأنهم أحبونا بطريقة صادقة ومميزة. قد نتمنى أحيانا العودة إلى الوراء، إصلاح قرار، لقاء شخص رحل، أو عيش لحظة مرت بسرعة، لكن الزمن ما يفتح أبوابه للعودة. ولهذا السبب ربما ما يسألنا الفيلم ماذا لو عاد الزمن، لكن يسألنا سؤال أعمق: ماذا سنفعل بالوقت الذي ما زال بين أيدينا؟ لأن النهاية الحقيقية مو أن يتوقف مرور الزمن، لكن أن نعيش كل لحظة قبل أن تصبح هي الأخرى ماضياً.

0: وبالختام أقتبس رسالة بنجامين اللي كتبها البنته. مهما يكن من أمر فليس هناك وقت متأخر أبدا أو وقت مبكر أبدا. لتصبح الشخص الذي ترغبين أن تكونيه لا يقيدك زمن، ولك أن تتوقفي متى شئت. يمكنك أن تتغيري ويمكنك أن تبقي على حالك، فليس للحياة قواعد صارمة تملي علينا كيف نعيشها. بإمكاننا أن نجعلها أفضل ما يكون أو أسوأ ما يكون، وإني لأرجو أن تجعليها في أجمل صورها. أرجو أن تري ما يدهشك وأن تشعري بمشاعر لم تعهديها من قبل، وأن تلقي أناسا تتباين رؤاهم وتختلف وجهات نظرهم. أرجو أن تعيشي حياة تفخرين بها، فإن وجدت يوما أنها ليست كذلك فأرجو أن تملك القوة والشجاعة لتبدأي من جديد. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطاعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار، حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
1: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطعات كل حسب مهامه، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين ناحية المركز المحافظة فنغطيها أمنيا، وهذا كل تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
0: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
1: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليميه اللي موجوده، حتى لا يكون العراق مساحه حره لهذا الصراع نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافه الى الخرق الامني الحدودي يعني فمن ناحيه المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الاشياء اللي تسيء سمعه المجتمع العراقي، فلا بد انه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
0: التحرك البصراوي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري،

0: والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
1: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ. فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا، هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم الإحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
0: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيوأمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاسر رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
1: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات. لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجعة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات، وهذه المرتكزات والمراكز هناك خطوط أمنية يعني متصلة عالية المستوى تستطيع أن تتحكم بالوضع الأمني بالشكل الذي يعني يؤمن الداخل ويرسل رسائل اطمئنان للخارج.
0: تواجه البصرة اليوم التهديدات الإقليمية وخطر شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بفرض واقع أمني جديد في عمقها الصحراوي وأهوارها النائية. هذا الاستنفار العسكري الواسع الذي شمل جرد المناطق الرمادية وتأمين الفراغات الجغرافية البعيدة عن الأنظار يمثل رسالة عراقية مزدوجة الحسم، ففي الداخل تأكيد على بسط سيادة الدولة وإنهاء الثغرات التي تستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.
2: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
4: بالحكيمية مالح مي الحكيمية، يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح، يعني مثلا كل 3 ايام يضخون ماي حلو. والله احنا بالنسبه ان احنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا احنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم تشوفينه مالح يوم مج، يعني شلون مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد، يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
3: ومن الحكيميه الى الجزيزه، الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
5: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي تحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسل بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ماسل بس لو بيده غير أجو منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
3: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
6: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هو احنا اهل البصره، نفتخر ان هيك مقاول بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم نعمل، لكن انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوس.
3: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
7: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة.
8: نعم.
7: بس بالوقت الحاضر لا شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء، أقل ملوحة. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
3: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب علمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
9: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ، والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية، وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
3: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
8: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا بموضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع لإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
3: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا لو ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني نصير بائسة، تعرف يعني احنا سسرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ما أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات الطاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابع او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه تقول ليش البصره تجهيز كامل، ابو العماره نفس الشيء ما اعرف يعني ليش، وانت هو بتمنى لنفسك الزينه ليش تتعب على غيرك. شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة تعرف بسبب تأثيرات الدخان وتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية. وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل ال 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. إحنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تجديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتجديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم. الفقهاء يقسمون الوصية أقسام. أكو عندنا قسم يعبرون عن الفقهاء بالوصية التمليكية. الوصية التمليكية يعني واحد يوصي بأنه قسم من أمواله بعد الموت تصرف مثلا للفقهاء أو تصرف مثلا للمساجد أو تصرف مثلا إلى، طبعا إذا كانت المساجد ممثلة في الولي أو في من يتولى إدارة شؤونها، مثلا لأهلي لفلان مثلا، هذه يملك قسما من امواله من بعد وفاته. طبعا هذا اللون المفروض به ان ياخذ طريقه الى رضوان الله، الى وجه الله، ان ما يكون به ظلم. والا مثلا قد تلقى لك واحد وهو ابراهيم ابن المهدي، ابراهيم ابن المهدي، هذا المعبر عنه بابراهيم ابن شكلة، هذا كان اخو الرشيد عم المامون. المامون ابراهيم ابن المهدي لما ولي المامون، ولى المامون الامام رضا ولاية العهد، من ولى ولاية العهد طبعا ثاروا العباسيين عليه أن يعطي ولاية العهد، يطلعها من بيت بني العباس يخليها في بيت علي. قامت القيامة، صار على المأمون انقلاب طبعا، وجابوا هذا إبراهيم باعتباره من الأسرة الحاكمة، جابوا لإبراهيم. مصيبة والله، أكو بالتاريخ قضايا عجيبة غريبة، ما يزال التاريخ يمشي على هذا النمط. جابوه هذا ابراهيم حفنة من الغوغاء، جابوه وحولوه الى خليفة، صار خليفة. والحق كان مغني، هذا كان مغني يحمل بيده بربر يضرب به ويغني، ولذلك كان يجي تعبل ابن علي الخزاعي يقول يا معشر الاجناد لا تسخطوا وارضوا بما كان ولا تقنطوا فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق. حنينية يعني أغنية، حنينية نسبة إلى حنين المغني، يقولون بدل الراكب هذا خليفتكم يعطيكم أغاني. فسوف تعطون حنينية يلتذها الأمرد والأشمق والمعبديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط. وهكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط. عادة الخليفة يحمي المصحف، يقول هذا المصحف ماله الربابة، هذا البربط أو البربط. هذا إبراهيم عند مماته، طبعا بعد ذلك لما يجي المامون إلى بغداد، هذا هرب، التجأ أن يهرب وعفى عنا المامون، سكت عنا وعفى عنا. هذا لقوا وصيته تحت رأسه، لما توفي لقوا الوصية تحت رأسه، تصرف أموالي إلى أولاد الصحابة كافة إلا أولاد علي بن أبي طالب. غريب يا أخي، والله غريب بالله. يعني دولة فرج بيت ما كان يحلم حتى بالنوم أن تنتهي الخلافة إليه.
الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلهم ولاة. عبد الله بن عباس ولى على البصرة، نعبد ولى على إفريقية، نعم قتم ولى على البحرين. على أي حال هذا المعنى اللي يقول به أبو فراس: أما علي فقد أدنى مودتكم عند القرابة، لكن تكفر النعم. أينكر الحمر عبد الله نعمته أبوكم أم عبيد الله أم قتم؟ المهم أن ذول ما كانوا مؤهلين في نظر الناس إلى أي منصب. الإمام علي عليه السلام خلى عليهم أهمية، وتكون مقتضى القاعدة يشكرون هالنعمة. غريب يعني هذول انتهوا إلى درجة من الحقد، بحيث أصبح واحد مثل هذا يوصي في وصية تنفق أموالي إلى كافة أولاد الصحابة إلا أولاد علي بن أبي طالب. أي من الوصايا، مرينا بالوصايا التمليكية، من الوصايا التمليكية هذا وصيته كانت هكذا. قسم من الوصايا التمليكية من النوع، والقسم الثاني الوصايا العهدية. الوصايا العهدية اللي تتعلق بذات الإنسان بشخصه، يعني مثلا يوصي أنه من بعد مماته يدفن مثلا في المكان الفلاني، أو يدفن على الهيئة الفلانية، يعني أريد التربة الفلانية يدفن بها، أو البناء الفلاني يدفن فيه، نعم، أو تطون مثلا هل كثر صلاة عندي، هل كثر صيام عندي، نعم، هاي الوصايا اللي يعبر عنها بالوصايا العهدية. هذه أيضا تجد الناس فيها صنفين: صنف وصيته مرتبطة ارتباط مباشر بمنهجه بالحياة. شلون كان منهجه بالحياة؟ كان منهجه في خط الله عز وجل، وصيته ايضا تكون فيها الخط. اضرب لك بعض الامثلة. ابو فراس الحمداني رضوان الله عليه، ابو فراس اللي يعبرون عنه الكتاب يقولون: بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بامرئ القيس وختم بأبي فراس. ابو فراس هذا الرجل يعني كان في واقع الامر مفخرة من كل جوانبه. اولا اديب لامع، ثم فارس مشهور، ثم جواد لا يقف وجوده عند حد، يعني يتحلى بمزايا ندر ان يتحلى بها انسان. وهذا الرجل من بطولته كان يطلع الى الجهاد، يجاهد الروم، يقاتل الروم، هو على حدود الروم، فكان يطلع للقتال للجهاد. اذا رجع من الجهاد ينفض الغبار الذي على ثيابه، من يرجع الغبار اللي على ملابسه ينفضه، جمع الغبار باجمعه، صنع منه لبنه كبيره، قالهم هاي اللبنه اوصى ان توضع تحت راسه في القبر، قالوا يخلوها تحت راسي حتى اتقرب بها الى الله عز وجل. اقول له انا هاي اجمعتها من الغبار، اجمعتها من الغبار اللي كان جهادا في سبيلك، واللي كان في خط الجهاد في سبيلك. بتأمل طبعا هذا وصيته امتداد لوضعه في الحياة، وصيته في واقع الامر يعني امتداد لمنهجه. كان منهجه بالحياة مجاهد مكافح في سبيل الله، متقرب الى الله ببذل ماله وببذل النفس والنفيس وببذل فكره ايضا. تصور انت هذا الرجل، يعني كان رجل مبدأ، رجل موقف، رجل عقيدة، مو واحد عادي ابدا. هذا اللي يخترق قلب بغداد يجي الى المعسكر، معسكر العباسيين، وكان عندهم عارضين الجيش، والخليفة اللي هو طاب على واحد من خلفاء بني العباس، دخل عليه
سماع يقول بماذا يفخر علينا بنو علي؟ أيفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة؟ ثم شتم فاطمة الزهراء. تبهي؟ فهذا الرجل سكت، يعني انطوى على ألمه، انطوى على الجرح، وإجا للمعسكر. المعسكر أكو فيه عرض عندهم، عارضين المعسكر الجيش، وقفوا الحمدانين ويا شوال سوق من السيوف، عقدول سوق، دخل تحت ظلال السيوف، 400 كانوا ويا من الحمدانيين، شلوا سيوفهم ودخل تحت ظلال السيوف إلى أن وصل إلى مرتفع يسمع فيه صوته، أنشد قصيدته الشافية: الحق مخترم والدين مهتضم وفيء آل رسول الله منقسم. الميمية العصماء اللي يقول في بعضها يخاطبهم، يخاطب بني العباس: يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياجي دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات لا قربت قربى ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. الميمية الرائعة وغب تلاها وما حدد للدلالة، طلع والسيوف معقودة على رأسه، شق طريقه وخرج. مفروض ان هذا الواقع، الرجل اللي هذا خطة في الحياة، ايضا يوصي هالوصية هاي العادية، يقول لهم: اريد هالتراب اللي جمعت على ملابسي من غبار الحروب في الجهاد في سبيل الله، سووه لابنا وضعوه تحت رأسي. والواقع هو مو بس هو، ترى دول آل حمدان، يعني آل حمدان امارتهم كانت من مفاخر الدهر، كان كما يعبر عنهم ايديهم للسماحة واوجههم للصباحة والسنهم للفصاحة، يعني فتحوا سوقا للادب لا نظير له. فهذا الرجل يوصي يقول له: ما يجعلوها الابنة تحت رأسي. هذه نوع من انواع الوصايا العادية. بالعكس تلقى واحد منهج منحرف بالحياة، ايضا يوصي تلقى وصيته العادية تتبع منهجه. مثلا تسمع لك واحد يقول: اذا مت فادخلني الى جنب كرمة تروي دمائي بالممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. هذا يكثر من شرب الخمرة، يقول: انا اذا اموت خليني شعر شجرة عنب حتى امتص من شجرة، خاف احرم من القمرة بعد موتي. تتأمل؟ طبعا هذا منهجا امتداد لمنهجه بالحياة. فتلقى الوصايا نوعين، نوع تمليكي كما يعبر عن الفقهاء، ونوع عهدي. ومن النوع العهدي هذا اللي يقول: اذا مت فادفني الى جنب حيدر ابي شبر اكرم به وكبيري، فتى لا تمس النار من كان جاره، ولا يختشي من منكر ونكير، وعار على حامي الحمى وهو بالحمى اذا ظل بالبيدى عقال بعير. على العموم ان الوصايا نوعين. زين، هاي الوصيه ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، هاي من النوع العهدي؟ من النوع التمليكي؟ لا، هاي الواقع كانت من نوع الالتزام الابوي اللي تفرض الشريعة في رعاية الابناء وتحديد مسارهم في الحياة. او بتعبير اخر،
بتعبير آخر أنه الإنسان مو بس مهمته أن يطلع الولد، لا لا، بلي وأكو بعض الآباء لك أنا مهمتي أنا أنجب أطفال للجيل، لا مو أنت تطلع على الولد وتتخلى، يعني ما عندك بعد مسؤولية إجاهة، لا المفروض أن هذا الولد عليك مسؤولية في تربيته. ما أعرف إذا واحد من عندكم عنده رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، رسالة الحقوق وثيقة اجتماعية ضخمة، يعني يحسن بكل إنسان أن يقتنيها. هاي رسالة الحقوق تبين حقك شنو على أبنائك وحق أبنائك عليك وحق أسرتك شنو وحقك على المجتمع وحق المجتمع عليك شنو وهكذا. رسالة المطبوعة موجودة، رسالة الحقوق من أنفس الآثار. الإمام سلام الله عليه لما يجي يحدد رسالة الأبناء وحق الأبناء على الآباء يقول حق ابنك عليك أولا أن تعرف أنه منك، فتختار للأدب وترشد إلى طاعة الله وتعينه على طاعة الله. يذكر حقوق الأبناء على الآباء، يعني المسألة هي مو بس الإنسان يطلع ولد، وإذا طلع للولد نعم خلص بعد ما مسؤول عنه، هلا كون ترعاه، كون تمشي ويا خط تربوي من ولادته إلى أن يفارقك أو تفارقك. المفترض مسيرة الحياة مثل مسيرة الإنسان في البحر، واحد راكب له جورق بالبحر ما يدري الأمواج وين كافة، يحتاج إلى ربان ماهر يدليه. الحياة معقدة أكثر من طرق البحر، الحياة معقدة. أنت هذا مو بس المهم تطلعه وتذبه بالحياة، لا، عندك خزين من التجارب، هاي التجارب قدمها إلينا. فرشدة الله عز وجل يضعنا أمام المسؤولية وجها لوجه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأبناء بطبيعة الحال مسؤولية الأب، الأب كون يختار لهم العقيدة، يحاول قدر الإمكان يرشدهم إلى الصالحة، يجنبهم المجال، يعطيهم نخبة من تجارب في الحياة. ولذلك لما دخل يعقوب عليه السلام إلى مصر ورآهم يعبدون الأبقار ويعبدون النيران ويعبدون أصنام، قال لهم ما تعبدون بعدي؟ قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك، لأن وجههم كأنه يريد أن يرعاهم مثل ما يرعاهم في حياته، وروحك ترتاح لهم من بعد ما مات. يقول لهم من بعد ايش راح تكون عبادتكم؟ قالوا له إلهك وإله آبائك. جد وفعلا هذه الوصية من هالنوع. إبراهيم عليه السلام أوصى أولاده ليشعرنا بضرورة الالتزام، التزام الأب برعاية الأبناء، أني أنا ليكون أني بمجرد أني شب الولد أتصور أن انتهى أمري، لا ما انتهى الأمر. يعني أنت يحتاج أن تكون رفيق له. تلاحظ أن المنهج التربوي الإسلامي يضع هالقاعدة ويتنبه إلى جين بتركه سبع سنين تركه، هاي مال له ومال لعب فبيل يلعب، اتركه 7 وأدبه 7 واصحبه 7. اولا 7 سنين هاي احدث النظريات التربوية تقول 7 سنين هذا الطفل انت لا تضغط عليه، هذا الان بعد في دور لعب، خلي اخذ حقه من اللعب، لان اذا ما شبع من اللعب لها انعكاسات على مستقبله. وحدة من بعد 7 سنين الدب ابدأ الى 14، هذا دور البناء، دور التربية، هذا الدور الخطر. كون تحا
بتحاول جهد الامكان تمشيها بالنظريات المرسومة. عشان النظريات المرسومة مع الاسف يعني احنا الان تلاحظ ان النظريات المرسومة عندنا نظريات تربوية، يعني علم نفس الاطفال او علم نفس الشباب مثلا او علم الاجتماع. منين ناخذ النظريات فيها؟ طبيعي ناخذ النظريات من الاساطير علم الاجتماع. لما تبحث عنهم دول علماء النفس وعلم الاجتماع مع شديد الاسف يعني فيهم شريحة كبيرة يهود. نعم. وانا ما اريد اكره الفكر العالمي، لا انا ما عندي عداء مع الفكر. الفكر خليجي من يهودي او يجي من مسيحي او من اي انسان، اذا كان فكر مستقيم مهمته بناء الانسان، هذا كل ما يعنى به هو يعنى بان يربيه بعيد عن العقد بس على ما يدعي. اما الاخلاق، اما مسيرته، اما ان يكون الولد امتداد لابوه، هذا ما موجود. ما له علاقه بعلم الاجتماع ولا له علاقه بعلم النفس. واحنا اقعدنا عقدة من كتبنا التربوية، يعني الى الان ما فكرت جامعات ان تأخذ مثلا احياء العلوم للغزالي، او تأخذ جامع الشعادات للناراني مثلا، فتأخذ شأكو بي نصائح كتب الاخلاق القيمة، تستل من عندها بعض النصائح والتوجيهات وتجعلها مادة دراسية مفردة من مفردات المنهج مثلا. ما عندنا هذا ابدا. كل ما عندنا اننا ناخذ الاراء او النظريات، نعيش على موائد الاجانب الى الان الفكريه. وبشكل ما عندي عداء ويا العلم، لكن احنا لنا مواصفات خاصه. مثل ما معدتي لها مواصفه خاصه ما تهضم الا طعام خاص، كذلك ذهنيتي كن ارعاها، كن اتوجه يعني احاول ان اربي ابنائي على خط الديني، على خط الاجتماعي، على خط الاخلاقي. نعم. ايه انا بمشيش الحاجة الى تربيته. لكن مع الاسف لا. يعني تلقانا احنا اذا افترضنا احنا ان هالوشيدة هاي الموجودة بين الاباء والابناء. شين؟ هذه الوشيدة تفترض على الاباء التزام. يعني هذا انا شباب تطلع، انا اللي طلعت للوجود. الولد طلعوا له ابوين، طلع للوجود. لما طلع خلص لا تبقى انت تحطه بظلمة الحياة تخليه يتشجع لا يعرف اين طريقه. لا، مفروض عليك مسؤولية. هذه الوصية اللي يأشر لها القرآن الكريم تعكس لنا منهج الاسلام في معالجة العلاقة بين الاباء والابناء. هذه علاقة يكون ابوه يشعر بالمسؤولية اذا ابناء. عشان تلقى لك عندنا اباء الله وكيلك يطلع من الصبح ويجي بالليل ما يبلح شاي على ابنك كأنما تكلف فلوس. ما يسأل انت وين رحت؟ وين قعدت؟ ويا من؟ شنو انت شوين؟ شطرت؟ اجي اتفقد مرجع اشوف مثلا هاي الكتب اللي يقراها شنو هي؟ هاي المجلات اللي يقراها شنو هي؟ سيدي انا مثل ما احرص، انا الان ارتعد اذا الولد القى عنده ميول يريد يتجه مثلا ياخذ مخدر. ارتعد. اكو الان افكار اخطر من المخدر. افكار المخدر ضررها ينعكس على جسمه، لكن اكو افكار تنعكس على مجتمعه. انت مسؤول ان تخلي عن هالافكار، تبطي عناية، تبطي رعاية، تولد عنده مناعة ضد الأفكار الخطرة. مفروض هذا ابنك ينتمي إلى مجتمع، لا تحول إلى أداة إفساد للمجتمع. مر لك عليها 5 دقائق بالليل، شوف شنو الشطرة، شكتوب، دول جماعة اللي يروحوا وياهم، من هم اللي يقعدوا وياهم، اللي يطلعوا وياهم. ما لشف يعني الشغلة عندنا تايهة. قد يقول واحد العالم كله، احنا ما مسؤولين عن العالم، احنا مسلمين. مسلم يعني الى مواصفات خاصة عند عديدة.
عند اخلاق، عند قيم، عند مبادئ. المفروض انا علي مسؤولية امام الله عز وجل. الاية دي تحدد لي المسؤولية. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. الله عز وجل جرت عادته ان يصطفي امور. خلي اوضح لك شنو هالامور. مثل ايش؟ مثلا الله عز وجل اصطفى من الارض بقاع. اكو عندنا بقاع اختارها الله اصطفاها. الشاليش شنو؟ ما اقدر انا اجيب تعليل من عندي. اذا القى تعليل وارد عن المعصوم اقدر اذكره. اذا ما اكو تعليل اكله الى الله. بس انا على الاجمال اعرف ان الله عز وجل اختار بعض البقاع. مثلا مكة المكرمة. اكو شك عند المسلمين ان هاي بقعة اختارها الله، وضع عليها بيته، كرمها، زين، حط عليها اول بيت من بيوت العبادة، جعلها مأوى مشاعر المسلمين. طبعا هذا اختيار. يعني اضطاها مجموعة من الميزات، وضع عليها مجموعة من الميزات. اكو بقاع الله عز وجل اختارها جعلها بيوته. يعني انت لا تصور صدفة. ليش مثلا هالقطعة من الارض صارت مسجد؟ نبالي القطعة من الارض صارت مسجد. مو اعتبار، لا، اكو تخطيط. الله عز وجل بعض البقاع يهيئ لها تكون مسجد، وبعض البقاع يهيئ لها تكون حانة، وبعض البقاع تصير غير شيء، ملعب للقمار. طبعا هذا اكو اختيار ان يكون مكان في ذكر الله، عبادة الله، مكان في علم. بيوت العلم مثلا مكرمة، الله عز وجل كرمها، اختارها عن بقاع الارض. البيت اللي بعلم يكون اولا مهبط افكار، مهبط خيرات، مهبط هدى، منار التوجيه. فبيت العلم مختار، والمساجد مختارة، الله اختارها من البقاع وجعلها بيوت له، وندب الناس الى الدخول فيها. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول المكوث بالمسجد احب الي من المكوث بالجنة. قالوا له لماذا يا امير المؤمنين؟ قال لان المكوث بالجنة فيه رضا نفسي، والمكوث بالمسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. طبعا لأنه إذا رأيتم المؤمن يعتاد المساجد اشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد اشهدوا له بالإيمان. الحقيقة أن هذه البقاع اختارها الله عز وجل. فمن الأرض اختار أمكنة، اختار بقاع. طيب من الأوقات أيضا اختار أوقات معينة. تلقى بعض الاوقات الله تبارك وتعالى اختارها. تبرز مثلا ليلة القدر، ليلة الرغائب، الله تبارك وتعالى اختار الليالي هاي في الليلة اللي يكون فيها ما يكتب على المرء خلال العام السنة كلها. طبعا هاي اوقات اختارها الله تبارك وتعالى. اختار شهر رمضان من الشهور، والحال الشهور هي كلها من عرفة ومرة من عرفة، نكله الى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى اختار. زين، من الارض اختار اماكن، ومن الاوقات اختار اماكن، ومن جملة من الاشياء الى اختيارات. الاختيارات الباري عز وجل. من هذه الاختيارات الاديان. الله تبارك وتعالى اختار للمسلمين الدين الاسلامي. ليش؟ يعني ليش
الدين اللي الإسلامي صار هو مختار ختم به الأديان. طبعا أكو مرجح. شنو هو المرجح؟ المرجح أن أفضل صيغة أنزلها الله عز وجل إلى تنظيم شؤون المجتمع هو الإسلام الواقع. هسه قد يقول لي واحد شيخنا إذا نلقى إذا نريد ندور شو بالعكس لما نجي الآن إلى المجتمع الإسلامي نلقى المجتمع الإسلامي أكو بيه تخلف، أكو بيه فرقة، أكو بيه تناحر، أكو بيه يعني ويا نقائص مو مثل باقي المجتمعات. باقي المجتمعات متماسكة، تشوفها مثلا مجتمعات من الناحية المادية راقية ونظيفة، ومن الناحية كثير من النواحي المعنوية عندها جيدة. نعم احنا عندنا تخلف، اكو عندنا مشاكل، اكو عندنا قضايا مورثة على طول الخط. ليش؟ ها يا اخي واقع الامر ان هاي ما الى علاقة ترى بالاسلام. هذا اللي تشوفه ما الى علاقة بالاسلام، هذا الى علاقة بالفهم الخاطئ للاسلام. شلون الفهم الخاطئ؟ يعني الحقيقة ان الشريعة الاسلامية لما تنزل مادة تحكم المجتمع، هاي المادة اذا نفهمها بشكلها الصحيح وننزلها للتطبيق تنظم لنا المجتمع، والا قد تخلق لنا مشكلة. خليني اضرب لك مثل واحد اقدم لك به المعنى. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. طيب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، يجي واحد يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مقتضى القاعدة أن نرضى دينه لأن هذا مسلم والمسلم كفو المسلم يزوج. يعني بدل ما يفتهمها الفقيه بهالشكل يفتهمها ان هذا دين الاسلام ودين الاسلام يرضى يرضاه كل احد، هو يفتهمها بالعكس. شلون؟ يقول هذا اللي اجاني انا ما ارضى دينه. ليش ما ارضى دينه؟ لان هذا من الفرقه الفلانيه، والفرقه الفلانيه ما تعتبر مسلمه.

الفروع اذا اختلف فيها مذهب عن مذهب اخر وحدت الفروع ما تقدح، ما لها علاقة، ما تقدح باصل الاسلام. هذا لا يجي يخلق لمشكلة وهمية. اين هاي المشكلة الوهمية؟ نعم، وترى مو بس افرض بين الشيعة وغير الشيعة، لا، قد تلقاها بين الحنفي والشافعي وبين الحنبلي وبين المالكي، وكل واحد مثلا مرت ادوار تاريخية غريبة غريبة. يعني انت قد تصور ان واحد حنفي يشتكي واحد من ائمة الاحناف يقول له يجوز لي اتزوج شافعية، يقول له لا ما يجوز لك ان تتزوج شافعية. نعم، بس ليش؟ يعللها عند تعليل خاص. يا اخي الاسلام هيجا يجمع ما هيجا يفرق، والعماد والعصام هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت تجي الى ذهنك المملوء عقد تخلع ذهنك على الاسلام، شنو ذنب الاسلام؟ ها؟ غريب والله. انا احيانا الزم صحيفه اقرا صحيفه مثلا اليومين اقرا ان الصلاه في السفر شنو هي؟ الصلاة في السفر هل هي عزيمة لو رخصة؟ اقرأ اكو حقول تجارة موجودة بالخليج مثلا او بالبيان مثلا، اقرأ موجود هذا الحقل يذكر رأي فلان رأي فلان. اصلا ما كأنه اكو رأي اكو واحد اسمه جعفر بن محمد الصادق ابدا، ولا الى وجود ولا كأن في الدنيا. هذا مدرسة رسول الله، هاي مدرسة رسول الله الصميمة. بعدين فقهاء من فقهاء الطائفة أغنوا الفقه الإسلامي بآراء من أضخم الآراء، موسوعاتهم الفقهية مالية الدنيا، وإحنا في عصر أحوج ما نكون به إلى جمع الكلمة ولم الشمل. ولكن أنا أذكر لما أذكر على فقهاء الإسلام أذكر رأي فقهاء أهل البيت، يقولون مو أهل البيت لأن المسؤولين عن ولائهم، وتقول لي أنت مجتمعنا مجتمع اسلامي، ارجوك هو المجتمع الاسلامي يفرق لو يجمع مجتمع منخور من الداخل. غريب يعني، والله عجيب والله تلفت النظر يعني. فاعود الى صلب الموضوع، الله عز وجل اختار لنا الدين، والدين جاء ليجمعنا على مائدته، ليجمعنا على مائدته، جاء ليسلكنا في طريق لا اله الا الله ولذوب الخلاف ما بيننا. رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم لما قتلوا واحد طلع غالب العبسي يقود لشرية، لقولهم واحد على الجبل عند الشمراس غنم، شاف المسلمين يكبرون، من شافهم يكبرون فرح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اتقدم لواحد مرعوس من دول المرعوسين، أخذ سيفه قتله. ليش قتل؟ قال هذا استعاذ بالاسلام، هذا مو يعني مو مسلم صدق، هذا يتشتر بالاسلام، هذا شافنا وخاف وتشتر. اجوا اخبروا النبي، اخذوا عند اشكمسات اخذوها، اخبروا حزن النبي حزنا شديدا، طلع لديه من بيت المال، سأله قال ليش قتلت؟ قال له يا رسول الله هذا استعاذ بالاسلام مو مسلم. قال له هلا شققت عن قلبه؟ كنت فتحت قلبه وشفت حقيقته شنو؟ ها؟ كنت لما تشيل سيفك وتقاتل مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله تقاتله؟ مع شديد الاسف يعني هالظواهر هذه اللي لا تعتقد، لا تعتقد احنا نكون بمستوى الاسلام اذا ما انتصرنا هالسلبيات. لا تعتقد اننا نكون بمستوى الاسلام. يعني احنا الان جاي نتطلع الى نظام عالمي، نتطلع الى افق عالمي، نريد الاسلام يزحف يجيب لنا باقي الامم هن، واحنا مو قادرين بيتنا نعدله، بيتنا واقع علينا مهدم علينا، مو قادرين نعدله، ندور بول نروح بيوت الناس نجيبها هن. لا غريب يعني، غريب غريب. على اي حال اعود للايه، فالآية تقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا

0: مسلمون. طيب احنا نعرف ان التكليف بالمقدور، الله عز وجل ما يكلف واحد الا بالشيء اللي يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لما يقول لي صلي، انا اقدر اصلي، مش صعب علي اتوضا واقوم اصلي. لما يقول لي صوم اقدر اصوم، مو صعب علي. لما يقول لي ادي الفريضه الماليه، مو صعب علي اديها. لكن يقول لي ما تموت الا وانت مسلم، شلون يعني؟ تدري انا اقدر احافظ على اسلامي الى الموت او لا؟ يقول لي تاخذ بالاسباب، تاخذ الاسباب اللي تخليك محافظ على الاسلام، تحتفظ بالمقدمات اللي تخليك على الاسلام الى ان تموت. لا تروح تبي بروحك في مكان يبعدك عن الاسلام. شنو مثلا؟ خلي اضرب لك بعض الامثله. المقدمات المقدوره ان اللي تخلينا نحافظ على الاسلام، الله عز وجل يكلفنا بالمحافظه عليها. مثل ايش؟ مثلا ينهانا عن مصاحبه رفاق السوق. انا اعرف اكو مجموعه ملحده، هاي مجموعه ملحده ما لها علاقه بالله عز وجل، لا تؤمن برب ولا تؤمن بدين. لازم امتنع عن الجلوس معها، لازم احفظ ابني عن ان يندمج معها. مره اكو علاقه مجامله، يمر يحييني احييه، يبسم بوجهي ابسم بوجهه اجامله وحال. لكن اندمج وياه بصداقه بحيث اتاثر بافكاره وتأثر بأخلاقه، هذا موضع الخطر. لأن أكو احتمال كبير أن هذا يحط بذهني تشكيك ويبعدني عن الدين، يحرفني عن الدين. نعم، شهي الأفكار شلون تنتشر؟ الأفكار تنتشر عن طريق الصحبة. هذا ولد يقعد على رحلة مع ولد آخر، مرة أقعد ويا وقت الدراسة، خلص أنا رحت لأهلي وهو راح لأهله. لكن إذا أصبح صديقي وأصبح هذا، وغالبا ترى هاي الأفكار الملحدة أو الهدامة غالبا ينتخبولها أساطين معادين عندهم أساليب تربوية، يعرف شلون يكب ليك إلى ذهنك، يعرف منين يجي لك يضرب على يا وتر. مثلا يستغل التناقضات الموجودة بالمجتمع، يقول لك تفضل هذا هو المجتمع، وتعال شوف أنت لاحظ. يشتغل مثلا اندفاع الشاب الى القيم، يقول له تعال شوف شقد اكو جوعانين وشقد اكو ناس مدخومين من الشبع. تدري منين جاي هذا؟ هذا جاي من قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نبه الجيم منا جاي. هذا تعرف ما يعرف يشتغل، هذا ما يعرف يقول له لا ترى الايه مو هذا مفادها، الآية مفادها أن التفاوت بالرزق المراد من عنده إدارة شؤون المجتمع، وإلا مو معناه واحد يبقى محروم وواحد مدخوم. بالعكس أكو نظام التكافل الاجتماعي، هذا ما يعرفه، ما عنده معلومات إسلامية. هو المدرس ما عنده معلومات إسلامية، التلميذ ينتظر عنده مدرس عنده معلومات إسلامية؟ ما بكي. نعم، فأرجوك هذا لما يعرض إلى هاللون من الاختبار تشتغل عند العاطفة ويحول بالتدريج يكفر بالدين. يقول لك عجيب، هذا الدين اللي يؤمن بالنظام الطبقي، هذا الدين اللي يخلق ألف مشكلة من المشاكل، أنا أجي أتمشك فيه؟ لا، خليه بعيد عني. عن هالطريق ينحرف عن الله، ينحرف عن خط الله. فلذلك ورد النهي عن مجالسة الفساق وعن مجالسة حملة الأفكار التي تهدم ولا تبني. تبهي هاي وحدة. لين مثلا كتب الضلال واي يأكدون فقهاءنا على الابتعاد عن كتب الضلال، وإن كان ترى فقهاءنا إنما يأكدون عليها لأن هي كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة. يعني ما كان يومئذ جهاز تلفزيون، ما كان جهاز راديو، ما كان مثلا بعض الاجهزة الاخرى. الان جهاز يعني اللي نسميها وسائل الاتصال الحضاري، وسائل الاتصال الحضاري ما كانت منتشرة، كان بس الكتاب فيأكدون الفقهاء عليه. الان اصبحت اجهزة حضارية تحاصرك داير ما دايرك دا بالي دا قاعد هنا عن يمينك كتاب عن يسارك فيديو امامك تلفزيون وراءك راديو فانت محاط بهالاجهزة وهذه تنقلك مختلف الافكار تنقلك مختلف الاراء الى ان تصوغ شخصيتك في واقع الامر المسألة كلش خطرة مو سهلة يعني هذا مثل ما كتاب الضلال حرام لما اهدى مرة انا عندي قابلية لما اقرأ هالكتاب عندي قابلية افهمه وعندي قابلية ارد عليه انا اذكر واحد من اساتذتنا الله يتغمده برحمته ظلينا مدة طويلة طارد وراء على ان يدرسنا فلسفة ما يرضى يدرسنا كان من اساطين المدرسين رحمه الله ليش يقول معكم اذهانكم ما تتحمل ما مستعد انا القي باذهانكم شبه معكم قابلية على فهمها الى ان تنضجون وصيركم قابلية تعال لي صحيح احيانا الذهن بعد طفل الذهن الى عمر المرحلة الثقافية الى عمر الانسان اذا ذهن ما مؤهل لتلقي الشبهات يخرب على صغير بعد وتجي شبهة تطرح على ذهنه ما يقدر يخلص من عنده مثلا تعال انت تقول ان كل شيء مخلوق الى خالق زين مثلا تعال تقول لنا الله من خلق الشر هذا يوم الى هنا ما يتحملها ما يعرف ما يقدر يقول ان هاي علة اجلية مو مسبوقة بعدم لانه اذا كان كل مخلوق الى خالق والخالق هم لازم الى خالق معناه ما انتهينا الى شيء نظل نحسب الى ملايين السنين ما تكبر لابد ان ننتهي الى ذات لم تسبق بالعدم هي ذات الله طيب هذا ذهن ما يتحمل بعد ذهن طفل ما اقدر انا مثلا اعرض الى شبهه من النوع تلخبط افكاره فهذا كتاب الضلال طبعا يجب ان يبتعد عنا الانسان الا اذا كان عنده قدرة على تفنيده عنده قدرة على رده عنده قدرة على فهمه لان كتاب الضلال قد يجي للانسان فيسلب منه عقيدة يسرقها بهدوء بلي ايضا هذا وسيلة من الوسائل مثل ما رفيق السوء يجب ان ابتعد عنه كذلك كتاب الضلال يجب ان ابتعد عنه ثلاثة وهي الطامة الكبرى انا كل ما اقدر بهالدنيا ايش اخذ من عندها فرصة خبز اكلها وثوب البسه ودار اسكنها يعني ممكن القى معيشتي في مكان اعيش منه حلال لكن اجي اعيش في جو ظلمة الحق لي واحد مجرم قاتل معتدي واشتغل عند اعين على الاجرام اعين على قتله اعين على تصرفاته انسلخ من الدين نهائيا من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم برئت منه ذمة الله ورسوله نعم انا اذكر واحد من الفقهاء ودى وراء المنصور بالليل جابوه انتزعوه من بيته جابوه الى المنصور يقول طبيت شفت اكو انطاع الانطاع جمع نطع النطع تابوت مثل التابوت هذا اذا راى واحد حكمه عليه بالموت يجيبوه يفرسوه على النطع ويضربوه حتى الدماء لا تقع على الارض يقول شفت الانطاع موجودة والاعناق تضرب لما طاب وقال اشار راسه الى هذا المنصور قال له عظني قال له ما اعظك ليش اعظك والله قد وعظك فلم تنتفع بموعظته ان الله يقول الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها الى قوله ان ربك لبالمرصاد اطرق شال راسه اله قال له لم لا تدخل علينا ليش ما تجي لينا انت ليش مقاطعنا مطلوب علينا قال له الله نهاني عن الدخول عليك قال له وكيف قال إن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم. سال راسه إليه بعدين قال له هاي أبو يمك محضرة زواج اعطيني هالمحضرة. قال لا أفعل. قال لي ايش ناولني المحضرة؟ قال لا أفعل. قال لي لماذا؟ قال أخشى أن تكتب فيها معصية لله فأكون شريكك فيها. طبعا هذول الظلمة هو منو اللي يشيلهم على أكتافه؟ يشيلهم على أكتاف الناس. غريبة ازدواجية نفاق عند الناس. يشتكون من ظلم الظالم هم يحملون الظالم على أكتافه. وواحد طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له سيدي أنا عندي جمال أكريها لذولا بني العباس. هاي هذا عملي صحيح لو قال لا أنت من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. قال ليه؟ أنا جاي أكري جمالي ياخذ يروحون عليها للحج. قال أنت تكريهم جمل وذاك يبني لهم شارع وذاك يبني لهم بناية وهذا يمضي شايهم أنتم على أكتافكم وخروا عنهم يضعون. أنتم اللي حامليهم وشلون أنتم سيوف بأيدي الظلمة تقتلون بها أهلكم. سيوف أنتم بأيدي الظالم تقتلون به أهلكم. هذول الواقع هذول مو من الأمة. هذول مستنقعات مو من الأمة. ليسوا من الأمة. وإلا أرجوك الله عز وجل ديننا يأبى ذلك خلقنا يأبى ذلك كرامتنا تأبى هذا. أنا هذا يلغ بالدم ليكون أداة بيد الظالم. هذا المعنى اللي قصده الحسين يوم الطب. وقت قصده طلع شو جبت له الصورة. الحسين طلع على فرس له دنوب شاك بالسلاح أقبل إلى أن وقف أمامهم أكثر اللغط. قاموا يسوون لغط حتى لا يسمعون كلامه. قالهم ارتجعوا اسمعوا وعوا ما أقول لكم. تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا وليهين فأصرخناكم موجبين سللتم علينا شيئا لنا في أيمانكم واحتضدتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل أبسوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأس طام وكنت أمس الصيحون تعالينا خلصنا الآن تالي حولوكم إلى سيف يضرب أعناقنا. فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجيش طام ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهابد الفراش فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون. أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يوميا أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالميا. وبالنسبة للعراق فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعليا في الأسواق المحلية حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا تتراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
3: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% من المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كل موجودة ست أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار القديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والحمص حسينا كسبار تنت بالبحر بعد ما نقدر نجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها على ما بيقام بيسفر وكم بقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز الزيوت الغذاء يعني على الطاري إحنا مثل الكركم الكاري البرياني هاي ترى جات فقد. إحنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلاص انتهى الموضوع معنا نقعد. يجي بضاعة ظلت المدة بعد شعق والعزل يعني من بضاعة نيجي نجيبها إحنا من الخارج وكل المواصلات كل ما بقت مادة ما صعدت. هاي الأبرة شنو الأبرة صعدت صعود من الأبرة إلى شنو موجود ببالك كلها صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
2: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
4: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع. لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا بس هذا يحتاج إلى وقت وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
2: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
5: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس وكذلك منفذ الشلامشة كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
2: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
6: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذوره.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا هلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير ومساحة مفتوحة على المعرفة وعلى المعلومة وعلى التأمل على الكتاب وعلى الأفكار. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ويا مرحبا بكل اللي ينضم لنا الآن من موجتنا الثابتة 102.5 FM واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست والجاردن حول العالم. حياكم الله وأسعد الأوقات برفقة من تحبون. الحدث الأبرز اللي يمر أو يقترب منا كل شوية هو كأس العالم. الآن العالم بعد كله توقف وأكثر من 4 إلى 5 مليارات حول العالم يهتمون ويتابعون أخبار بطولة اسمها كأس العالم تقام مرة كل 4 سنوات. وماكو داعي نقول إنه كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وكرة القدم هي الشغف البشري الأكبر يكاد يكون. لذلك إحنا اليوم حبينا في مجاز أن نلقي بعدسات وبأضواء الفلاسفة والمفكرين والمثقفين على ملاعب كرة القدم. ماذا قال الأدباء والمفكرين والكتاب حول العالم عن هذه اللعبة المثيرة للجدل؟ كيف رأوها؟ كيف ناقشوها؟ كيف أحاطوا بالظواهر التي أنتجتها لعبة كرة القدم؟ يعني شنو واحد مثلا ملايين، مو واحد واثنين، يقعد يشوف عبارة عن 22 لاعب يركضون وراء كرة من الجلد ويسجلون أهداف، وتلقى الناس فرحانة وناس زعلانة وناس ما تنام الليل وناس ما تاكل وناس يصير بيها مشاكل صحية والله لأن فريقها خسر أو فريقها فاز، وتلقى مناكفات وتلقى مشاكل. ذاك اليوم صارت مثل إحدى المقاهي في العراق مضاربة بين شباب والله لأن شاقوا أو صار بيناتهم نوع من الحدة على كرة القدم. شنو هاي كرة القدم وليش سوت بالعالم جننتهم بهذه الطريقة؟ حلقة خاصة من مجاز بمناسبة كأس العالم. حياكم الله.

أحبتي، مليار ونصف إنسان يجلسون أمام شاشة واحدة يبكون ويفرحون ويشجعون ويتعصبون لفريق ما التقوا بأي أحد من لاعبينه، ويحتفلون بالأهداف كأنهم يحتفلون بولادة طفل جديد، ويغرقون في الأحزان كأنه فقدوا شخص عزيز وهي مجرد لعبة. دائما نقول ليش؟ ليش كرة القدم اللي هي تحولت إلى ظاهرة إنسانية تستحق أن تقرأ فلسفيا؟ لأنه تكشف عن الإنسان ما لا يكشفه عن نفسه في أي مكان آخر. يعني نقدر أن نحلل الإنسان من خلال متابعة ظواهر كرة القدم بطريقة تختلف عن باقي الأمور. الفيلسوف الهولندي يوهان هويزينغا كتب سنة 1938 كتاب سماه الإنسان اللاعب، وطرح به فد أطروحة جريئة. قال إنه اللعب هو مو فد شيء ثانوي في حياة الإنسان، اللعب هو أصل الحياة. يعني الحياة هي عبارة عن لعبة، الحضارة، الفن، القانون، الحرب، الدين نشأت من هذه الروح، من روح اللعب. وهورزينغا هذا أكد أنه اللعب الحقيقي يتسم بأربعة شروط: أن يكون حر، أن يكون منفصل يعني يحدث في زمن ومكان محددين، ويكون نتيجة غير مؤكدة، ويكون غير منتج يعني لا يصنع شيئا خارج نفسه. كرة القدم طبعا تجمع بشكل يعني قريب هذه الشروط الأربعة بشكل مثالي، وهذا يخليها بالغة التأثير، لأنه تنشط بعقل الإنسان شيء قديم جدا، أقدم من الحضارة بحسب هورزينغا. بينما تلميذه أكو فيلسوف روجيه كايوا هذا لا قسم اللعب إلى أربعة أنواع. قال إنه اللعب هو منافسة وحظ ومحاكاة ودوار، وكرة القدم في لحظاتها الكبرى أيضا تجمع هذه الأنواع الأربعة في آن واحد. وتكلم عن أنه ملعب كرة القدم هو يشبه المعبد في بنيته، إلى حدود، وهاي الحدود مقدسة ما حد يقدر يتجاوزها. طوبة لا طلعت من خط التماس هاي سر رمية التماس، ويأخذها الفريق الآخر، وأكو ضربة جزاء، يعني أكو قوانين تحكم الملعب مثل ما قوانين تحكم المعبد. وشبه الطقوس يعني النشيد الوطني والإحماء ودخول اللاعبين، يقول هذا كله طقوس جماعية تشبه طقوس المعبد الجماعية القديمة قبل ظهور الأديان السماوية. بعدين قال هذا المعبد إلى كهنة أيضا، مثل ما المعبد إلى كهنة الملعب إلى كهنة، المدرب والحكم هذولا كهنة، وبالتأكيد إلى جمهور، هذا الجمهور يؤدي الدور الجماعي بدقة مذهلة.

وإذا أردنا نأخذ فكرة اللحظة اللي لحظة كرة القدم هي لحظة منفصلة عن الزمان الاعتيادي. يعني أنت لما تكون خارج الملعب، وأنا أتكلم عن المشجعين الشغوفين بكرة القدم، وأنا مجرب هذا الشعور، يعني من تكون خارج الملعب تكون تشوف الحياة طبيعية، سيارات تمشي وناس على الأرصفة وجسور ومحلات وحركة طبيعية، من تدخل للملعب قوانين مختلفة تماما، وكأنك تدخل في زمن آخر. مشجع كرة القدم بالملعب يعيش لحظة خاصة، يعني دقائق التسعين هي مو جزء من يوم الاعتيادي، لا هي زمن آخر. شوف الأهازيج والهوسات والنقاشات وحالة الغضب والتركيز، هو ينفصل تماما عن عائلته، ينفصل حتى عن نفسه، ما يحس بروحه، جوعان، دايخ، معصب، ضغط صاعد، عنده هبوط، عطشان، هو مشدود للعبة ويباوع ويركز ويا المدافع، لعب الكرة الباص صح، يركز ويا لاعب الوسط، نقل الكرة وخرجها من منطقة الارتكاز إلى منطقة الأجنحة أو إلى صانع الألعاب صح، ويعلق ويغضب وينفعل ويحزن إذا ضاعت الفرصة، ويصرخ ويشتم إذا مهاجم فرط بانفراده، وبنفس الوقت يفرح بجنون إذا أجى الهدف. فتشوفه يدخل الإنسان المشجع، يدخل الإنسان الشغوف بكرة القدم إلى حالة شعورية خاصة، إلى زمن خاص داخل الزمن العام اللي هي الحياة. وما ننسى أن كرة القدم أيضا توفر هوية للإنسان، هوية غالبا ما تكون هوية جماعية، بمعنى أكو كثير من الناس أو طبيعة الإنسان هو يبحث عن الانتماء، يبحث عن أن يكون جزء من كيان أكبر، النمط الشائع من البشر. بالتالي هناك من يجد اهتماماته أو يجد انتماءاته إلى جماعة دينية، هناك من ينتمي إلى جماعة فنية، هناك من يجد بالعشيرة هذا الشعور بالانتماء والشعور بالهوية الجماعية، هناك من يجد بالرياضة. وكرة القدم واحدة من أكبرز المظاهر البشرية اللي تمنح الإنسان شعور بأنه جزء من هوية، جزء من مجموعة يشاركها الشغف والاهتمامات والحديث، لأن هاي توفر له الجماعة، توفر للإنسان مسرح أو بيئة لكي يتبادل أو يعيش، يعني يشرح ويتلقى كلام في ضمن المنطقة أو ضمن الجزء المهم أو الجزء اللي يهتم به.

0: بالعكس تشوف أنت مثلا اللي يحبون لعبة الشطرنج من يكون لاعب الشطرنج وحده بين مجموعة غريب ما يحس بنفس الأدرينالين والدوبامين وشعور النشوة والسعادة لما يكون هو في جمعية الشطرنج اللي موجودة. احنا عدنا على شيء على فكرة تقاطع دويد اكو جمعية رائعة لمحبي الشطرنج في البصرة. وهكذا مثلا محبين الطيور سباقات الطيور وعدنا بالبصرة سباقات الطيور. محبين السيارات شوف من يقعدون جماعة السيارات تحسهم عالم وحدهم. من يقعدون جماعة اسماك الزينة، من يقعدون جماعة النباتات الظلية، جماعة هذه شنو اسمها المحابس أو السبح أو غيرها. كرة القدم نفس الشيء، الإنسان ما يقدر يطيق الوحدة، الإنسان اجتماعي بطبيعة حاله. هنري تاتشفيل عالم النفس الاجتماعي اللي هو طور نظرية الهوية الاجتماعية وأثبت بها أن الإنسان يبني جزء كبير من هويته الذاتية على انتماء الخارجي. يعني هو تكوينه، أنا والله عازف بيانو مثلا أو عازف عود، فينتمي يعني هويته الشخصية الفردية تأتي من اتكائها متكية على الهوية الجماعية. وكرة القدم هاي تفعل هاي الآلية بشكل مثالي، لأن المشجع يجي لابس قميص فريقه، فبالتالي هو أوردي يندمج وينسجم مع المجموع ويعلن هويته بمجرد دخوله للملعب رئيس الفريق، فيتحول من أنا إلى نحن، يحس بالقوة، يحس بالدعم، يصير فريقين، يصير حالة من الندية، حالة من الحماس. والأبحاث المعاهد علم النفس في العالم أثبتت أنه مشجعي كرة القدم ترتفع عندهم نسبة التستيرون في دمهم لما يفوز فريقهم، وتنخفض لما يخسرون. الجسد هنا ما يميز بين الانتصار الشخصي، هو الفريق خسران وش عليه، هو الانتصار العام الجماعي يتحول إلى انتصار شخصي، والانتصار والهزيمة العامة تتحول إلى هزيمة فردية. بالإضافة إلى بعد الفاصل نتكلم عن فكرة الرمز، فكرة البطل. الإنسان دائما يحتاج إلى هيرو، والهيرو بطبيعة الحال قد يراه البعض في رمز ديني، في رمز فني، أو في رمز رياضي. مارادونا هو الهيرو مال ملايين الناس في الثمانينات يعني، وجزء من التسعينات، وهكذا ميسي، وهكذا رونالدو. نتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا ناخذ بالبداية هذا التقرير عن كرة القدم، نسمع معا وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: حين يحتضن مشجع غريبا بعد هدف لا يفعل ذلك بإرادته الواعية، الأبحاث تثبت أن لحظة التعرف على الفريق تطلق الأوكسيتوسين، هرمون الارتباط العاطفي نفسه الذي يفرز بين الأم ورضيعها، وأن هذا الهرمون يعزز ما يسميه الباحثون الإيثار المحلي، الاستعداد للتضحية لصالح من ينتمون إلى مجموعتك. كرة القدم تصنع عائلة كيميائية في 90 دقيقة، لكن الأغرب مما وجده العلم، ما وجده الأنثروبولوجيون. الأنثروبولوجي الفرنسي مارسيل موس كشف أن طريقة اللعب تحمل في داخلها هابيتوس ثقافي كامل، جسد الفرد يحمل تاريخ مجتمعه في طريقة حركته. فريق البرازيل لا يلعب كما يلعب فريق ألمانيا، ليس تكتيكاً بل لأن كل منهما يحمل في جسده ثقافة مختلفة وطريقة مختلفة في الوجود داخل الجماعة. كرة القدم لا تعكس الثقافة، هي الثقافة تتحرك. باحثو جامعة أكسفورد درسوا ظاهرة العنف في الملاعب في بريطانيا والبرازيل وأستراليا وأندونيسيا، ووجدوا شيئا غير متوقع، العنف لا يصدر عن الكراهية بل عن اندماج الهوية، حالة من الارتباط الاجتماعي الشديد تجعل الفرد يشعر بأن الفريق جزء من ذاته لا مجرد انتماء، ومن يمس الفريق يمسه هو شخصيا. الحب الشديد لكرة القدم والعنف الشديد حولها مصدرهما واحد، ذوبان الفرد في الجماعة حتى لا يرى الفرق. والمفارقة الأكثر إدهاشا أن الحرب العالمية الأولى بكل دمارها أنتجت أثراً اجتماعياً غير متوقع، ديمقراطية في الرياضة حين التقى الجنود في الخنادق من طبقات مختلفة، الكرة كانت اللغة المشتركة الوحيدة، الملعب فعل ما عجزت عنه الثورات، ألغى الفوارق الطبقية لتسعين دقيقة. سر كرة القدم ليس في الكرة، هو في أن الإنسان بكل تاريخه التطوري صنع ليعيش في قبيلة صغيرة تحارب قبيلة أخرى، الحداثة أخذت منه القبيلة، كرة القدم أعادت له إياها بلا دم.
0: أصدقائي، جوزيف كامبل في كتابه البطل بألف وجه رصد نمط أسطوري واحد يتكرر في كل الحضارات، كيف أنه البطل في الحضارات دائما يولد في بيئة متواضعة ويواجه تحديات في الحياة، تحدي مستحيل ويتفوق عليه، يسقط ويقوم، يسقط ويقوم ثم ينتصر في النهاية ويعيد الحياة لقومه. دائما الأساطير، كل الأساطير البشرية تقوم على خيط متقارب من هذه الحكاية. مارادونا مثلا عاش في بيئة، وهو أسطورة الأساطير في كرة القدم، وعاش في بيئة حي فقير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. لاحقا هو حمل أحلام أمة كاملة وانتصر وفاز على إنجلترا في 86، وكانت إنجلترا كو مشكلة حرب الفوغلاند مثلا، مشكلة سياسية تداخلت مع قضايا كرة القدم، وياما وياما فرق تلتقي وهم خلفياتهم السياسية ليست على وفاق وبناتهم حرب. فبالتالي ملعب كرة القدم من لعبة رياضية تنافسية تتحول إلى ساحة حرب مشتعلة، وإحنا صارت عندنا من كنا نلتقي مثلا العراق والكويت في فترة آخرها، مسائل العراق والأردن اللي صارت تحولت إلى مشكلة مصر والسودان، مصر والجزائر صارت حتى أحداث دامية يعني راحوا بها ناس. لاحقا هاي الأسطورة تسقط، سقط مارادونا في إدمانه وعاد وسقط وعاد حتى يعني مات، وكان حدث أيضا جلل وبكاه شعب كامل، وكأنه مارادونا هنا رمز، نرجع لفكرة الرمز اللي يتفوق على كل الرموز الأخرى، زعيم سياسي، زعيم ديني، زعيم، تلقى كرة القدم إلها هذا السحر العجيب على أن يسيطر. حتى مسألة الولاءات، شوفوا هسه مثلا أحكي لكم في القضية أنا منتبه لها، شوف الإنسان يغير قناعاته بسهولة، مثلا هو بالعشرينات يحب المطرب الفلاني، بالثلاثينات بداية الثلاثينات يغيره للمطرب العلاني، نهاية الثلاثينات يبدي يسمع مثلا أم كلثوم وعبد الوهاب، بالشباب ما كان يطيقهم، بالشباب طيط طربقة وكذا وغاني، من ينضج شوي يدور رومانسيات وأنغام وأليسة وما أعرف إيش، من يكبر عبد الحليم وأم كلثوم وهاي الأغاني الثقيلة، قناعته بالسيارات تتغير، ياخذ صالون فترة، ياخذ سيارة عالية فترة، ياخذ، تتغير القناعات. لكن بكرة القدم ما تتغير القناعات، تلقاه هو يشجع ريال مدريد، يبقى يشجع ريال مدريد من بداية حياته إلى نهاية حياته. شوفتهم بالملعب شيوخ عمره 80-90 سنة خاصة برا، نحن عم شيوخنا ما شاء الله يروحون ملاعب، وهو لا، بس هذا الدريس 30-40 سنة ما تغيرت قناعته بالنادي. أنا أشجع الزوراء مثلا من 34 سنة ما أغير، يعني ما أفكر أصلا أنه أغير، تعتبر هذه خيانة، قد تهون أمامها الخيانات الأخرى. تشوف مثلا رجال عادة يخونون أصدقائهم، يخونون شركة حياتهم، بس ما يخون النادي، ما توي يروح يشجع غير نادي، ما تخطر أصلا في بال مشجع كرة القدم. فهذه الأنماط البشرية العجيبة هي فتساحة كلش مغرية للفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس. يقول لك هسه هذا الإنسان شنو طرقعته، وهاي الطوبة شنو طرقعته، يعني ليش هالولاء، ليش هالشغف، ليش هالتعلق؟ واحد يعوف شغله وتلقى المدينة تصفر يوم الكلاسيكو، العراق يلعب والرئيس يطيع عطلة والمحافظ يوزع قطع أراضي، يا أخي شنو هالطرقعة هاي؟ ولهذا هواي من الزعماء حقيقة حاول أن على مدار التاريخ أن يستثمر في كرة القدم. يقول لك هاي الناس تحبها فأنا خل أتقرب منهم، فتشوفه يرعى لنادي أو يشتري لنادي أو يوزع هدايا حتى عود الناس ترضى عليه، أو يحضر مباريات أو يحضر تدريبات ويقص صور هيك ويقعد وهذه مدري شنو، على أساس عود هو راعي الشباب والرياضة في العراق. وبس الشعب يدري يعرف أنه يقدر يميز أنه هاي دعاية انتخابية أو غيره. فبرأيكم شنو هذا السر الموجود في هذه اللعبة اللي يخلي كل هذا الإثارة حواليها، كل هاي الألغاز، كل هذا الغموض، كل هذا التعلق غير الواقعي وغير العقلاني أيضا في كثير من مظاهره؟

المثير بالقصة أصدقائي أنه كثير من الناس ما يختارون النادي اللي يشجعون بناء على منطق رياضي أصلا، يعني أما بناء على سبب عائلي أنه العائلة تشجع هذا الفريق، أو مدينة يعني الغراف النهر الناصرية يشجعون الغراف، البصرة يشجعون الميناء وهكذا، أو الطبقة الاجتماعية نادي المقاولون العرب في مصر، أو مثلا نادي نرجع دا قلنا نادي الميناء أو نادي غزل المحلة هشكل، أو مثلا صديق قديم أو لحظة طفولة أو حتى مباراة عاطفية لا تنسى. بعدين يبدي العقل يبرر هذا الانتماء وكأنه قرار عقلاني، وهنا ممكن ندخل أفكار من علم النفس الاجتماعي على أشياء مثل الهوية الجمعية، الحاجة إلى الاعتراف، الشعور بالقوة عبر الجماعة، وشلون ممكن أن يمنحنا النادي أو الفريق أنا أو إيغو أكبر من ذواتنا الفردية. يعني الإنسان اللي يشعر بالعجز في حياته اليومية، يشعر أنه هو ما محقق إنجاز، ما فايز، قد يشعر بالقوة لما يقول أنه إحنا فريقنا فاز، إحنا فزنا اليوم، إحنا فزنا، شايفين هذا الشعور؟ وكأنه النادي هنا يحاول أن يأخذ بحقه من الحياة، يعوضه عن خساراته، عن المطبات التي يمر بها، مع العلم هو ما ركض دقيقة واحدة بالملعب. وهنا تصير مفارقة مثيرة، أن الجمهور أحيانا يحب النادي حتى عندما يعذبه النادي. وخير مثيل على ذلك جمهور الزمالك المصري، حتى صاروا مثل النكتة يعني، وهم الزملكاويين استمروا النكتة كما هم ينكتون على روحهم، لأن الزمالك صار لفترة كلش طويلة ما فايز باللقب وبس خسائر قاضية. أتذكر مرة من المرات التقوا بهاني شاكر الله يرحمه، فالمذيعة شو تقول، المذيعة هذه اللي صايرة على شكل دمية ساخرة، تقول له يا نادي الشجع، قالها والله أنا معروف عند الجمهور أنه أنا زملكاوي، أنا شجع الزمالك. قالت له ها زمالك، عرفنا ليش أغانيك حزينة. هو طبعا الله يرحمه طقها بضحكة كلش، دلالة على أنه النادي رغم أنه يؤذي وكذا وفي كل خسارات باقي على تشجيعه. هنا العلاقة قائمة على الولاء، مو قائمة على منطق النفعية أنه أنا أشجع اللي يفوز. ولما نتكلم عن كرة القدم والسياسة إحنا ندخل منطقة شديدة الحساسية والعمق، لأن الأنظمة السياسية فهمت بشكل مبكر أنه كرة القدم هي مو لعبة بريئة ممكن أن نعتبرها أداة ضخمة للتلاعب بالمشاعر الجمعية ولتوجيه المشاعر الجمعية. ولهذا كثير استغلت الأنظمة الدكتاتورية البطولات العالمية لصناعة صورة وطنية قوية. شوف موسليني كان يحضر مباريات كأس العالم 1934، وكثير كانوا يعني بعض الحكومات تستخدم الانتصارات الرياضية كنوع من الانعكاس لانتصاراتها هي السياسية، وكأنه يعني هاي دلالة على ازدهار البلد في ظل الحكم الفلاني، أو يستخدم الانتصارات الرياضية حتى يخفف الغضب الشعبي على الفشل الحكومي، وهي صارت عندنا كثير، المسؤول الفلاني يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب، مدير عام التقاعد والمدري شنو يهنئ الشعب، مسؤول شعبة المدري شنو في الضريبة يهنئ ما معقولة يعني حقيقة. بالإضافة إلى أنه استثمار الرياضة كنوع من الدعاية، شفته بالفترة الأخيرة كثير من السياسيين العراقيين دخلوا لرعاية الأندية، فلان نادي القرمة مثلا يدعم الحلبوسي، فلان نادي يدعم فلان لاعب، فلان جهة وهكذا.

ومن مظاهر خوف السياسيين من كرة القدم أنه كثير من الأحيان تصبح المدرجات مساحة للاحتجاج السياسي، وتخاف بعض الأنظمة من الجماهير المنظمة، لأن جمهور كرة القدم جمهور منظم فتخاف منه، لأن هذا ممكن أنه يطلع في مظاهرة ويسوي مشكلة كبيرة. وبنفس الوقت

ويخسر من فريق القرمة من محافظة الأنبار، خسر 3-0. فواحد من التعليقات من الجمهور المناوئ للجوية اللي هو الشرطة أو الزوراء أو الطلبة استخدم تعليق غاية في الوضاعة. إيش قال؟ يعني يتكنى عليهم، يقول لهم أنتوا هم خسرانين 3 وهم يا ريت من فريق، يعني خسرانين محافظات، وكأنه المحافظات يعني درجة أدنى. مع العلم القرمة فريق جيد ومدربة جيد جدا ولواعيبة جيدين ويستحقون يفوزون على الجوية 3-0، وكأنه ما لازم الأندية المحافظات تفوز على أندية المحافظة العاصمة. هذا تمييز وهذا انقسام، وهنا كرة القدم كشفت عن الانقسامات المجتمعية، كشفت عن أنماط من التمييز، من المشكلات اللي لها علاقة بالمنطقة والعرق والمركز والهامش ومن الزوايا المثيرة جدا. لكن من الأشياء الظريفة اللي أريد يعني أتناولها وأتحول بها عن كرة القدم والأدب، حقيقة أنه كثير من الأدباء انتقدوا لعبة كرة القدم. يعني هاي من الأشياء ربما اللي مو كثير ناس تعرفها. الكاتب البريطاني الإنجليزي جورج أورويل حقيقة في مقالته الشهيرة سوى مقالة اسمها سبورتينج سبريت، شبه كرة القدم بالحرب اللي ما فيها إطلاقات نارية، واعتبر الرياضة التنافسية الجادة خاصة كرة القدم مصدر للكراهية والغيرة. طبعا يعني كلامه دقيق في هذا المسألة. وقال أيضا أن كرة القدم تحفز مشاعر التباهي وعدم احترام القواعد، وكرة القدم وصفها بالمتعة السادية لأن يقول بها مشاهد عنف، ناس رجليها تتكسر، خشمين كسر، إصابات، ركل مباشر، إعثار متعمد. هذا كله يقول هاي المتعة، حتى إذا كان فيها متعة فهي متعة سادية. شلون الناس تتمتع يعني بهيك رياضة قاسية؟ هسه لو شايف الملاكمة شنو قايل عنها ما أدري.

0: وجورج أورويل نفسه في روايته الشهيرة قد تكون أشهر رواية عام 1984 وصف كرة القدم بأنها وسيلة لتخدير الطبقات الفقيرة، وهذا يعني رأي شائع عند بعض خاصة البولتاريا، أنه إلهاء الناس، إلهاء الطبقات الفقيرة عن القضايا الحقيقية يتم عبر قضايا مثل كرة القدم. بورخس أيضا كان يكره كرة القدم بشدة، ووصفها مباشرة، قال هذه لعبة غبية وواحدة من أكبر جرائم إنجلترا، باعتبار أن كرة القدم هي اختراع إنجليزي، وهو عنده اقتباس شهير جدا يرددوه كارهي كرة القدم، يقول كرة القدم شعبية لأن الغباء شعبي، وهي عبارة حقيقة قاسية ولكنها عبارة تستحق الدراسة. بورخس كان يرى في الكرة تعبير عن القومية المتطرفة، تعبير عن العنف، تعبير عن شر التفوق وارتباطها بالفاشية. بورخس يعني لحق على الفاشية والشعبوية، وفعلا كرة القدم بيها شعبوية، بيها شعبوية هائلة. وأيضا يقول كرة القدم ترفض الشك، ترفض النقد، حتى أنه كان يحاضر طلابه أثناء مباريات كأس العالم استضافتها الأرجنتين بالـ 78 هو يسوي لهم محاضرات، هو أستاذ جامعي، يسوي لهم محاضرات بوقات اللعبة، بوقات مباريات كأس العالم. الأرجنتين مستضيفة كأس العالم ويقول لهم أنا محاضرتي وقت اللعبة، تجون تجون، ما تجون كيفكم بعد. ومن الأدباء العرب أيضا اللي كان ينتقد بشكل لاذع الاهتمام الزائد بكرة القدم الروائي المصري الراحل توفيق الحكيم، وكان ينتقد مسألة الرواتب، يقول الناس الأدباء العلماء فقرة وعايشين بالإيجار، واللاعب يطق بالطوبة. هو عنده اقتباس، انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم، قلم والقدم. كان يرى أن الشباب، اللاعبين الشباب يحصلون على ملايين الدنانير، بينما يعاني المبتعين من الإهمال، مما يعكس حالة من الانحدار الثقافي. أما واحد من أجمل الكتاب في القرن العشرين، كتاب يعني كاتب ناقد ومؤثر، ألا وهو أمبرتو إيكو، الفيلسوف الإيطالي وصاحب رواية راقية اسمها اسم الوردة، كان يرى في كرة القدم أنها أفيون الشعوب، مو مثل ماركس يقول الدين أفيون الشعوب، ويعتبر أن الكرة هي مخدر يلهي الجماهير عن القضايا الاجتماعية والسياسية الحقيقية. وهذول الأدباء اللي ذكرناهم يمثلون أحبتي تيار فكري يرى في الرياضة الجماهيرية عموما، يعني مو بس كرة القدم، كرة السلة، الهوكي، المعرف، أي طرقعة رياضية جماهيرية هي أداة للقومية العدوانية، يعني تثير النعرات، شوف الشعوب الأمم تتخارب وتتعارك بسببه، أو حالة من التخدير والإلهاء، مقابل أن الحكومات لازم تهتم بالقيم الثقافية، بتعميق العقل، بتطوير المفاهيم، بتطوير الإدراك المعرفي للجماهير. بمقابل هذا الشيء أكو أدباء لا، كانوا يحبون كرة القدم، يعني محمود درويش كان مولع أصلا، كتب تقريبا كتب قصيدة عن مارادونا. وأنا أعرف أنه أستاذنا، هذه معلومة نقولها في مجاز، أستاذنا الكبير طال الله في عمره محمد خضير متابع لمباريات كرة القدم خاصة الدوري الإنجليزي. تحياتنا من مجاز لأستاذنا الكبير أبو مناف. خلينا نذهب الآن إلى تقرير آخر في حلقتنا اليوم، لكن يتحدث عن تفصيلة أخرى، أنه لماذا يبكي الرجال في ملاعب كرة القدم. شفتوا كريستيانو رونالدو عندما خرج من مونديال قطر 22 كان يبكي، مارادونا بالـ90 كان يبكي، جماهير تبكي، تبكي أحيانا بالخسارة وتبكي بالانتصار. لماذا يبكي الرجال والنساء على كرة القدم؟ في هذا التقرير نسمع وراجعين.
1: في نهائي كأس العالم 1998 انهار رونالدو البرازيلي قبل المباراة بساعات، تشنجات، فقدان وعي مؤقت. الأطباء نصحوا باستبعاده لكنه لعب وخسرت البرازيل. حتى اليوم لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث له تلك الليلة، لكن ما يعرفه الجميع أن 150 مليون برازيلي بكوا معه، لم يبكوا على الكأس، بكوا على شيء آخر لا يستطيعون تسميته، كأس العالم 2022 في قطر سجل رقماً لم يسجل في أي حدث بشري آخر، 5 مليارات متابعة عبر كل وسائل الإعلام، ثلث سكان الأرض في نفس اللحظة يتابعون نفس الكرة. لا حرب جمعت هذا العدد، لا معاهدة، لا خطاب. علم الأعصاب يقدم جواباً مقلقاً في بساطته. دماغ المشجع حين يشاهد فريقه ينشط نفس مناطق الألم والفرح التي تنشط حين يعيش الحدث بنفسه. الأبحاث تثبت أن قلب المشجع يتسارع بنفس معدل قلب اللاعب في اللحظات الحاسمة. الجسد لا يعرف أنك في المدرجات، يظن أنك في الملعب، ولهذا الخسارة تؤلم كأنها خسارتك أنت، لأنها كانت كذلك بيولوجياً. لكن الأعمق من الأعصاب ما رصده علماء الأنثروبولوجيا في ملاعب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا. كرة القدم تصنع طقوساً جماعية لا تختلف في بنيتها عن طقوس الأديان القديمة. النشيد الجماعي، الألوان التي تعلن الانتماء، اللحظة التي يتوقف فيها الجميع عن التنفس معاً. إيميل دوركهايم سمى هذه اللحظات الانفعال الجماعي، حين تذوب الفردية ويشعر الإنسان بأنه جزء من شيء أكبر منه. وقال إن المجتمعات تحتاج هذه اللحظات للبقاء متماسكة. كرة القدم تصنعها بجدول زمني منتظم، كل 4 سنوات موعد مع الانتماء. كأس العالم 2026، 68 مباراة، 48 منتخبا، شعوب لم تذق هذا الحلم من قبل ستذوقه لأول مرة. ومن يذوقه لأول مرة يبكي دائما، ليس لأن الكرة تستحق، بل لأن الانتماء حين يجد له اسما ولونا وملعبا يفعل بالإنسان ما لا يفعله شيء آخر.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. نختم بكلمة للكاتب المكسيكي أريولا اللي كان يرى عنده فتشي ظريف عن كرة القدم، يقول هذه اللعبة خلافا لرياضة مثل رياضة الشطرنج غير حضارية لأنها تستخدم الأفعال الخشنة، ولأنها يعني تجتاز اليدين اللي هو اعتبرها أساس لثقافة الإنسان لاستخدام القدمين فضلا عن العنف اللي يتضمنها. إذن احنا هذه الأيام تنطلق بطولة فريدة لكأس العالم، هذه هي أول بطولة في تاريخ كرة القدم لكأس العالم تقام في 3 دول، في أمريكا وكندا والمكسيك، وهي أول بطولة كأس عالم يشارك بها 48 فريق، وهي أول مرة يعود العراق إلى نهائيات كأس العالم، إلى المونديال. العراق أخيرا في نهائيات كأس العالم بعد 40 سنة من تأهله الأول سنة 1986 في المكسيك أيضا، وهدف أحمد راضي الشهير على جان ماري بفاف حارس المرمى البلجيكي الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة في ذلك الوقت. إذن نتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ونتمنى أن تكون الحلقة هذه كانت رحلة ممتعة في رحاب كرة القدم في عيون الأدب والفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع. في النهاية أتمنى تكونوا قد قضيتم وقت طيب أصدقائي مع هذه الحلقة، وأن تكونوا قد استمتعتم بها. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير اف ام، الاقرب اليكم. تايم سكوير اف ام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

حبتها مش قادر انسى ضحكتها حبتها.

أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج مزاج الناس وكل مستمعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. من داخل أروقة المول نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم على مدار هذه الساعة. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. معروف بخفة الدم وروح النكتة، وحتى بأصعب الظروف يلقى طريقة يضحك بيها ويضحك الناس وياه. مرات التحشيش والمزاح صار جزء من حياتنا ومن طريقة تعاملنا ويا الضغوط والمواقف، ومرات الحياة تضغط علينا من كل الجهات، رح نلقى مشاكل وضغوط نفسية، أخبار متعبة، هموم يومية تخلي الواحد يفقد من طاقته. بس رغم كل هذا نشوف الناس تلجأ للمزاح والضحك والتحشيش حتى تخفف عن نفسها وعن غيرها. هنا رح يجي سؤال حلقة اليوم، هل فعلا الضحك والمزاح يغيرون المزاج بالأوقات الصعبة، ولا هو مجرد هروب مؤقت من الواقع؟ وبنفس الوقت خلينا نسمع منك أنت العراقي، هل فعلا إحنا شعب كوميدي بطبعنا، ولا شنو الأسباب اللي خلت التحشيش والمزاح هو جزء من شخصيتنا؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالأخ ونسولف موضوع حلقتنا لليوم ونسمع رأيه. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو سالم.
0: أبو سالم، أهلا وسهلا بك أبو سالم. أبو سالم، إحنا اليوم نريد نسولف على الضحك والمزاح والتحشيش، وإحنا الحمد لله والشكر إحنا العراقيين ممكن موقف بسيط على السوشيال ميديا، على منصات التواصل الاجتماعي ينشر، رأسة صار بموضوع ترند بطريقة كوميدية تحول إلى نكتة، زين، وإحنا كعراقيين بطبيعتنا يعني. فأريد أسمع رأيك أنت كعراقي، إحنا توافقني الرأي إنه العراقي هو من أكثر الشعوب حبا للمزاح والتحشيش؟
1: والله يجوز.
0: ماكو يجوز، أنت عراقي، أنت بنص هذا المجتمع.
1: زين. يعني.
0: وإحنا مرينا بهواي من الظروف الصعبة، زين، بس رغم هاي ممكن فتش.
1: الصعبة هي يعني ينعكس الواقع مالتها على المجتمع. فبالتالي تلقين انه هواي من ابناء المجتمع متعرضين لضغوط، احتمال انه اكو مواقف بصراحه تاثر بيهم، اكو مواقف لا تمر مرور الكرام.
0: وانت شنو المواقف تمر بالنسبه لك مرور الكرام ولا تاثر بيك؟
1: يعني حسب الموقف، حسب طبيعه الموقف، اكو مواقف مضحكه، اكو مواقف لا. يعني مثلا اكو قسم من المواقف مثل ما سميتها التحشيشيه، مو شرط انه تكون مضحكه بالنسبه لي، احتمال اعتبرها يعني فد شيء يعني لا شيء بصراحه.
0: زين، حسب وجهه نظرك ورايك الضحك فعلا يخفف علينا الهم والحزن والضغط النفسي؟ ممكن احنا نمر بظرف معين مضغوطين، تجي فد موقف معين او ممكن جمله عرضيه تدخل لنا تغير من مودك ومزاجك ولا تبقى؟
1: شيء اكيد انه تفريغ الطاقه السلبيه يكون عن طريق الضحك، عن طريق انه فد موقف طريف يصير قدامك، فهذا الشيء اكيد له تاثير على النفسيه.
0: اكو هواي ناس احنا نتعرف عليهم وموجودين بحياتنا، ممكن بضمن بيئتنا، بيئه العمل، بالبيت، اكو ناس مرحه شخصيته هي مرحه، اكو ناس بالعكس النكد كئيبة ونكد، يعني حتى ما يعني أنت من مجرد تباوع لها تحس بطاقة سلبية اجتك كلها. فإش قد مهم أنه أكو شخص بحياتك يحمل الطاقة الإيجابية ويكون شخص مرح بالأوقات الصعبة، إش قد تحتاج أنه أنت تقعد وياه؟
1: أنا بصراحة السؤال ما تجمع فهمته أنه شنو كنس
0: الشخص؟ لا، مهم بالنسبة لك إنه الشخصية المرحة تقعد قدامك بأوقاتك الصعبة؟
1: شيء أكيد.
0: لو أنت بالظروف الصعبة تحب الهروب؟
1: لا بالعكس، أنا إنسان أحب مواجهة المواقف، ما أحب الهروب. فأكيد إنه من يكون قدامي شخص مرح راح يمتص جزء من هذا الضغوط اللي يتعرض له. يعني.
0: الأكثر حسب وجهة نظرك اللي يستخدم دائما التحشيش والمزاح والضحك بالظروف الصعبة، الرجل ولا المرأة؟
1: ماكو فرق، اثنينهم تقريبا نفس الشيء.
0: اثنينهم نفس الشيء؟
1: اي ماكو فرق.
0: مع انه منو الأكثر يتعرض للضغوط، ضغوط الحياة؟
1: والله قد يكون الرجل يتعرض أكثر، زين، وبعض النساء لا تتحمل أكثر من ما يتحمل الرجل بحكم انه الأمومة، بحكم الوظيفة، بحكم انه التعامل مع المجتمع، زين، فاحيانا اكو نساء متحمله اكثر من الرجال بصراحه، زين، واحيانا لا، اكو قسم من الرجال بحكم طبيعه عملهم انه يكون الضغط عليهم اكثر مما انه تعرض للنساء حسب الوظيفه اللي يشتغل بها.
0: زين، برايك السوشيال ميديا والبرامج الكوميديه، هاي المواقف والمقاطع اللي جاي نشوفها احنا على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، ساعدت الناس انه تتجاوز الهموم والضغوط لو بالعكس؟
1: لا، شيء اكيد لها دور كبير في تجاوز هاي الضغوطات الموجوده، صار يعني وجودها بحياتنا شيء اساسي يعني بصراحه للتخفيف شويه. نعم،
0: كثرة المزاح تقلل من هيبة وشخصية الإنسان.
1: كل شيء يزيد عن حده على قولتنا ينقلب ضده، فلازم كل شيء بحدود بصراحة.
0: سؤال أخير لحضرتك، مرات إحنا أكو فد شخصية معينة من قد هو ما أعرف شخصية كوميدية يحاول إنه يضحك الآخرين على نفسه على روحه، يعني يوصل إلى مرحلة ممكن الناس مو تضحك على جملته، زين، بقدر ما تضحك عليه على شخصيته، زين، تكون شخصية هزلية يعني في بعض الأحيان، هذا يكون مزعج بالنسبة إليك؟ إحنا مرات نحس هذا نوع من التصنع مو هي شخصيته.
1: أكيد هذا هي الشخص، يعني ما أحب هي الشخصية بصراحة، إنه يكون هزلي أكثر من اللازم، ما يعجب.
0: والله دكتور أنت شخصيتك جدية، هسا خلينا نكون واقعين، هسا مجرد أنا جاي أحكي وأخيرا ضحكت. شكرا لك، شكرا، وقتك، مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالأخوات. مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: أهلا وسهلا بك يا نور. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: أسماء.
0: أهلا وسهلا بكم أسماء ونور. إحنا اليوم نريد نسولف عن شغلة كلش مهمة اللي هو الضحك والمزاح والتحشيش. البعض يعتبر إنه هاي من شخصية الشعب العراقي. زين، الشخصية العراقية اللي هي تحب الكوميديا والتحشيش والمزاح والضحك، بس في بعض الأحيان اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. ممكن هو جلسة حوارية تشوفين بيها مزاج حلو، الكل يضحك ويسولف، بس بلحظة انه الامور كلها تنقلب. زين، فاحنا اليوم نريد نسولف على المزاح والضحك. حسب وجهه نظرك يا نور، فعلا يغيرون من المزاج بالاوقات الصعبه اذا انت مره بظرف او وقت صعب؟ هذا يغير من مزاجك ولا مجرد هروب مؤقت من الواقع؟
1: لا والله يغير. يعني احنا اذا قاعدين مجموعه ويصير موقف ونضحك، يعني حتى لو احنا حزينين، والله انا حسن يعني يغير من مزاجي واتذكر موقف ارجع اضحك مره ثانيه.
0: زين، ما تتعلقين بالظروف الصعبه ولا تبقى انت
1: يعني اذا جتك الضحكه وانت حتى لو يعني ضايجه وعندك هموم الدنيا راح شويه يتغير من مزاجك.
0: زين، برايك الضحك ممكن يكون علاج نفسي في بعض الحالات؟
1: يعني نوعا ما، يعني هسه هاي قعدتنا احنا، يعني انا حتى لو قلت لك انا عندي البارحه فاتحه، يعني اجيت هنا ويا البنات ونسز ضحكنا شوية تغيرت نفسيتي.
0: شوفي، أكو شخصيات بحياتنا وإحنا متعرفين عليها، أكو شخصية هي كوميدية تحس إن هي كلها طاقة إيجابية. زين، وأكو شخصية لا، هو يتصنع الضحكة والكوميديا على مود إنه يضحك الآخرين. زين، فكثرة المزاح اللي هي التصنع مو الشخصية الكوميدية تقلل من هيبة الشخص، خاصة إذا زاد الموضوع عن حده.
1: طبعا أكيد إذا زاد عن حده أكيد ينقلب ضده. يعني مو حلو، يعني إذا كل مكان الضحكين، وأكو أوقات يعني عادي الضحكين وأكو أوقات لا، يعني ما يصير الضحكين.
0: إذا مريتي بموقف صعب، أو أنت مرات إحنا نقول يا الله من ضغط الحياة وانا خلق حتى نسولف في الناس، فانت من النوع اللي يعني تاخذين فد زاويه معينه تقعدين وحدك ولا لا؟ انه تحبين تقعدين ويا ناس تضحكك مو الا انه انت تسولفين او تشاركيهم الحديث؟
1: اي لا، ما احب اقعد يعني انعزل بوحدي وعودك واعيش اللحظه مال الحزن، لا لا مستحيل.
0: اسماء، برايك التحشيش موهبه ولا هو اسلوب تعايش ويا الضغوط؟
2: ايه اسلوب تعايش
0: مو موهبه. اكو في بعض الاحيان شخصيه، ارجع واقول اكو شخصيات كوميديه هي اسلوبها
1: كل الظروف وكل الاوقات تضحك. يعني هسه مثلا مديرنا عادي يرزلها هي تضحك، يعني تخليه هو يحترق من داخله وهي تضحك.
0: زين زين، هسه هو هذا الموضوع تشوفينه استفزازي؟ يعني انا اكون مدير وعصبي وموقف مثل مريت بي، موضوع ما يحتاج انه واحد يبتسم، مو يضحك، يبتسم. زين هاي تشوفين، زين هاي الابتسامة استفزازية اسمها؟
2: لا مو استفزازية، وإنما يعني أحس شيء مضحك إنه إيه هالشي يعني مني رزل وشي.
0: بس زين حلو إنه أنت مو من النوع اللي تتأثرين.
2: حتى بالاجتماعات مني يسوينا اجتماع المدير أنا خلصها ضحك، ألبس كمامة حتى لا يشوفني أضحك.
0: زين أنت هاي شخصيتك حتى بالبيت؟
2: بالبيت لا، بالبيت كش هادئة وعازلة روحي عن الكل.
0: شنو الفرق بين الاثنين؟ هاي بيئة عمل ومختلطة انتي ويا ناس، والظروف اللي تمرين بيها ممكن تمرين بنفسها بالبيت. هم كل واحد يمر بظروف صعبة، ممكن ما له خلق. شنو الفرق؟ هنا تتعايشين ويا ناس وهنا متعايشين انتي وين؟
2: اي مو اللي يعني الكل محتزل روحه والكل يعني بالبيت ما مجتمعين وهالشي حتى نقعد ونضحك وهالش، يعني مو نفس الدوام صديقاتك ومواقف وهاي، فتخليش تضحكين اشياء يعني حلوة بالدوام.
0: تتوقعين انه الضحك والمزاح والهاي الابتسامة اللي ممكن احنا شقلك بكل الاوقات، شلون انتي تمرين باصعب الظروف وممكن مديرك ياخذ من عندك موقف بابتسامة او ضحكة من عندك بظروف صعبة، انه هو جاي حاجيك بطريقة جدية وانتي تحولين الامور بطريقة فكاهية. زين، برأيك هذا الموضوع انه يحتاج كل الناس، انه احنا محتاجين انه نضحك ونسولف ونتشاقى ونحشش، ولا هي اكو ممكن متعلقة بظروف نفسية؟ انا اليوم مالي خلق اسولف، واليوم انا مرتاح لي. انت قلتي انا بالدوام اختلف عن البيت، بالدوام بحكم انت مرتاحة ويا الشخصيات اللي انت تداومين وياها.
2: اي اكيد يعني، اي اكيد اذا الشخص مرتاحة وياها هاي يعني تقدرين انه اليوم تضحكين وياها وتحششين وتسولفين، يعني تختلف من شخص لشخص. وناس
0: زين السوشيال ميديا برأيك زادت من روح التحشيش بين الناس ولا بالعكس جاي تقلل من الروح التحشيش والكوميديا؟
2: اي يعني زادت اكثر.
0: اي شكرا لكم ورأيكم يا عيني، مع السلامة. ان شاء الله يا ربي دوم هاي الابتسامة الحلوة. مع السلامة.

0: لتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. خير
0: أبو منو؟
1: أبو حسين. وياك
0: أبو حسين. أهلا وسهلا بك أبو حسين. أبو حسين، توافقني الرأي أنه العراقي من أكثر الشعوب خف الدم وحبا للمزاح والتحشيش؟
1: الفرد العراقي أكثر الأفراد اللي موجودة عندنا بين الشعوب العربية، شعب متسامح، شعب محب، يحب الخير، يحب الآخرين، يحب المساعدة، يحب التعاون. بظن البيئة اللي عايش بيها، البيئة اللي عايش بيها بيئة تعاون، بيئة أخاء، وبالفرض الدين اللي عايش به، لأن إحنا مؤمنين، المؤمن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا التعاون موجود عندنا. أما بالنسبة للفكاهة فإحنا الشعب الأول بالفكاهة، زرع الابتسامة الشعب الأول والشعب العراقي، حب الآخرين الشعب العراقي. لذلك إحنا من اللي يجينا يعني أول ما نستقبله عين غطا وعين فراش، يعني هاي اللي مشهورة عندنا.
0: الحمد لله انطيت الصفات العراقيين كلها، الحمد لله صفات إيجابية.
1: لا لا، هواي العراقيين عندنا صفات إيجابية كل شوى، أي الإيجابية أكثر من السلبية.
0: برأيك التحشيش موهبة ولا أسلوب هو تعايش ويا الظروف والضغوط النفسية؟
1: بس عيدي السؤال.
0: برأيك التحشيش والفكاهة والمزاح هي موهبة ولا أسلوب تعايش ويا الضغوط الحياة؟
1: بالنسبة للتحشيش يعني إحنا بحكم الوضع اللي عايشين به، إحنا بحكم الوضع اللي عايشين به وبحكم الكبت وبحكم هاي الحروب اللي مرت بينا أثرت بينا وايد، فاضطرينا أن نزرع البسمة داخل أنفسنا أولا وداخل الآخرين. فالتحشيش هي صفة يعني ملاصقة للفرد العراقي، ويحب يقلد على أي شيء يشوفه، أي شيء يشوف. يعني أنا واحد من هاي الناس. اي بعد احنا اي احنا هسه احنا من نمشي داخل التايم سكوير، من نمشي داخل التايم سكوير ونشوف لنا فقره يعني اما لبس متغير نحكي عليه او في الترتيب، اي فلازم
0: اتوقع هذا نوع من التنمر ولا هي نرجع للكوميديا؟
1: هو بالنسبه للتنمر تنمر منتهي، هو تنمر ما دام احنا ندخل تنمر. ليش؟ لانه هو تدخل بخصوصيه الاخرين. اي هو ما تنمر تنمر، هاي منتهي من عنده. ولكن قلت لك احنا نحب ان نعقب على كل شيء، على كل شيء سواء زين أو مو زين. أي
0: من الأخوة حسب وجهة نظرك، بما أنه أنت تقول أنا واحد من العالم، يعني القوي بالقوة الملاحظة ورأسة الممكن على قولتك يتنمر أو يأخذها موضوع كوميدي فكاهي تحشيش، الشباب ولا البنات؟
1: بالنسبة للشباب أسرع قوة ملاحظة، بس بالنسبة للبنات تحتفظ حتى بالوقت اللي يعني شافت به الشغلة وحددت الموضوع، حتى الوقت تحفظه. احنا ننسى الوقت، الشباب ننسى الوقت، بس البنات لا، تحشي لك بالوقت والساعة واليوم. اي فالشباب اسرع.
0: تحشيش يعتبر متنفس نفسي للناس، يعني اليوم انت مريت بضغط معين تحتاج انه انت تنعزل وتشرد من الواقع، ولا تحتاج شخص كوميدي صاحب ضحكة وابتسامة تقعد وياه والسولف؟
1: بالنسبة للتحشيش اذا هسك احنا قعدتنا هاي قاعدين كعائلة وانت اجيت كشخص، فهنا من حقنا ان نضحك بيناتنا كفكاهة، اما ادخل بخصوصية الاخرين لا، مو من حقي انا، هذا اعتبره تنمر، ما يصير، هذا الشيء خطأ.
0: حرجع هسا انت مريت بضغط معين، انزين مريت بظرف معين، ظروف صعب تحتاج انه انت تقعد لك ويا شخص صاحب فكاهة وضحكة وابتسامة وتحشيش، تحس انه هذا رح يغير من مودك ومزاجك، ولا انه انت تشرد من الواقع وتنعزل وحدك؟
1: هاي تتبع صفات الشخص، صفات الشخص نفسه. قسم من الناس مثلا هسه انا اذا اشوف نفسي ما مرتاح اليوم او صار عندي ضغوطات داخل البيت، اضطر وين اروح؟ اروح لاحد الاصدقاء. اكو بعض الاشخاص لا، يجوز يجينا للتايم سكوير يتمشى، يختلف عند الوضع. اكو قسم من الاشخاص لا، يروح للأب، يروح للأم، يروح للأخ، يروح للأخت، يعني كل شخص وإلى اتجاه.
0: بس أنت بهذا الوقت تحتاج أنه، لأن إحنا مرات من نمر بظروف صعبة ما نخلق روحنا، ما نخلق نسولف ويا الناس.
1: إحنا بالنسبة للظروف الصعبة هواي عدة ظروف صعبة، بالنسبة للحياة اللي عايشينها هواي بها ظروف صعبة. أي فيعني أنت تضطر أقرب شيء لك الصديق، الصديق، لأن القريب إذا تفضفض له راح يجي فد يوم يرجعهن إليك. أي
0: رح نرجع ولو نسيت أبو منو؟
1: أبو حسين.
0: أبو حسين، أبو حسين، أم حسين ترى سألتني، زين جتي قريبة علي وقالت لي والله سيلي من هو صديق المقرب اللي ساعة اللي أنت تشرد من هذا الوضع ومن الظروف الصعبة وتروح تلجأ له، من هو هذا؟
1: بالنسبة للصداقات أنا يعني صداقاتي محدودة، بس أقرب صديق لي صديق اللي هو أياد.
0: تعرفينه ولا لا؟
2: هي أعرفه.
1: ها لا شاعر لا
2: لا
0: اهلا وسهلا بي. اهلا وسهلا. زين ابو حسين، الانسان اللي ما راح يكون محبوب اكثر بالمجتمع، ولا مرات احنا اكو شخصيه معينه تتصنع الشخصيه الكوميديه بحيث تشوفه، شايف مرات نقول شقد غثير
1: متصنع المرح غثي، لكن الانسان الفكاهي انسان هو بطبيعته فكاهي، يعني اي باي مكان، وما يهم المكان ولا يهم الشخص اللي قاعد وياه. الانسان الفكاهي وين ما يروح انسان فكاهي، يزرع الابتسام، اي شخص يزرع الابتسام. اما المتصنع لا، هذا راح يضايق الاخرين، يضايق، لا يضايق، حقيقه يضايق.
0: شكرا لك ابو حسين، شكرا لوجهه نظرك، مع السلامه.

0: لازلنا نجوا داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير بأجواء ممتعة وكثرة وجود زبائن المول، فأهلا وسهلا وأكيد نتمنى لهم أوقات سعيدة. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: مرحبا، هلا وحبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوع اللي هو الضحك والمزاح. دائما نقول الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده. مرات إحنا بقاعدة مرتبة لمة حبايب وقاعدة حبايب وصار موضوع فكاهي، نفس الوقت رأسة انقلب الموضوع من فكاهي إلى موضوع جدي وممكن تنخلق بيها مشاكل. زين، فأنت مثل هيج قعدات تتجنبيها ولا أنت مثل ما نقول ويا الروج؟
1: بصراحة أنا أتجنبها، إيه، لأن أكو قسم ما يتحمله أو جوز الكلمة ما تجي مضبوطة يعني، فأتجنبها بصراحة.
0: أيه. بريش، ليش الناس تحب الشخص السريع بالرد والكوميدي؟ تحبين هيج شخصيات؟
1: لا ما أحبها، لازم يفكر بالجواب، مرات الجواب ما يكون لائق، فلازم واحد يفكر قبل لا يجاوب.
0: بالظروف والأوقات الصعبة الضحكة والابتسامة والشخصية اللي قاعدة انت يمها تحسيها كلها طاقة إيجابية، هاي تغير من مودك؟
1: أكيد يعني إذا فرفشة وكذا، يعني أنا عندنا بتختي يعني فرفوشة تحب الضحك والمزاح وهاي يعني بشكل لطيف وحلو، فنحب يعني قعدتها ويانا
0: حلوة القعدة.
1: إيه
0: حلو. التحشيش والفكاهة صار أسلوب حياة أكثر من مزاح؟
1: التحشيش والشنو؟
0: والفكاهة، دائما الفكاهة والكوميديا. صار هو أسلوب حياة؟
1: هو بصراحة صار أسلوب حياة لكن مو بشكل مضبوط يعني، يعني مثل ما يقولون تصفيد كلام.
0: احنا جاي نلاحظ على السوشيال ميديا على منصات التواصل الاجتماعي، مجرد العراقي لاحظ فد موقف معين رأسة نزل الموضوع بطريقة فكاهية وصار ترند. زين، فهواي تفاصيل. العراقي ممكن، ما اعرف اذا توافقين الرأي، انه من اكثر الشعوب خفة الدم ويحب المزاح والتحشيش والفكاهة.
1: بالضبط، حتى لو كان مكتئب، حتى لو مر بظروف صعبة، تشوفينه يضحك ويشرب شاي بالشمس.
0: مرات المزاح الزايد يقلل من جدية الإنسان نفسه وشخصيته.
1: أكيد أكيد يقلل، صح.
0: زين، أكو شخصية إحنا نشوفها شون مثل ذكرتي بالتختش، هي شخصيتها فكاهية فرفوشية. أكو شخصية هي تكون متصنعة على مود إنه تخلق جو فكاهي وممكن تخلي الآخرين عودك يعيشون هذا الجو. هاي شخصية مزعجة؟
1: هي يعني تبين مصنعة. اي يعني تحسين بها هي دمها ثقيل اصلا وتصنع هاي الشغله. اي يعني ما يكون يعني القعده وياها حلوه.
0: بتعرف عليه شخصيات قاعده وياها
1: مرات تصير يصادف يعني هالشكل شخصيات.
0: برأيك الاجيال الجديده، احنا جيل عن جيل اكيد يختلف بهواي تفاصيل مو بس بالعمر، الاجيال الجديده صاروا اكثر كوميديا ولا اقل؟
1: هي شوفيها اكثر كوميديا، لكن شنو يعني الكوميديا مالتهم ما بيها أي ثقافة، كوميديتهم يعني بيها يعني شون تأثير على الآخرين يعني بصراحة.
0: أي يعني تأثير سلبي؟
1: أي تأثير سلبي بالضبط. أي هم يصوروها هذا مزاح وونسة وهاي وشوفيهم يضحكون، بس هو بصراحة يعني حتى المسرحيات اللي تطلع هسة مو مثل مسرحيات قبل، يعني إلها فرد قصة حلوة شغلة، شوفيها بس صياح والكوميديا مالتهم كلش ما حلو.
0: زين، المزاح العراقي ذكي ولا عفوي؟ أحياناً في بعض الأحيان يتجاوز حدوده؟
1: أي يتجاوزون حدود، أكو قسم ما يتحمله، شوفينا يزعل ياخذ على خاطره. أي فلازم تكون المزاح يعني بشكل لائق حلو.
0: ممكن يوصل المزاح إلى مرحلة التنمر، إنه أنا من باب الشقة أتنمر بطريقة غير لائقة وأتجاوز حدود.
1: إيه صير هاي الشغلات، إيه صير بيها تنمر.
0: هاي أيه. صايرة بالأجيال الجديدة ولا لا؟
1: لا الأجيال الجديدة هاي بالجديدة، جديدة كلش ثقافة ما عندهم، مو مثل القديم.
0: نعم.
1: إيه إحنا عشنا الجيل القديم والجيل الجديد.
0: نعم.
1: تايهين بين الصوبين صرنا.
0: عرفنا الفرق بين الاثنين.
1: بالضبط. أي.
0: ليش العراقي حتى بالمواقف الصعبة وبالظروف الصعبة، وتعرفين الظروف اللي إحنا مرينا بها وأنت عراقية، ليش بهاي الظروف يطلع لك النكتة؟
1: شو سوى
0: إحنا مرينا
1: قاهرة. والله من قاهرة شو نسوي.
0: فعلا سامعة هاي اللي قلت شوف هذا الإنسان إيش قد يضحك بس قلبه موجر والله. يقول لك يمكن لو هسه تخليه بزاوية معينة راح تكتشف أمور يختلف عن مظهره الخارجي وابتسام.
1: بالضبط، لأن هسه أنا قدامك اللي قاعدة تشوفيني أضحك وأسولف وهاي، بس ما تعرفين الظروف اللي عشتها ايش قد صعبة كانت علي. هي يعني زوجي مريضة 13 سنة بهذا المرض بسم الله عليك، وبعدين آخر سنة كلش صار مقعد ما يقدر يقوم ويتحرك، أنا وابني وبنتي بتعاون عليه ونسهر سنة كاملة ما شايف الشارع، الليل ما أنام، وغير الناس الرايحة وجاية. شوفي يعني ضغط علي بشكل من توفى، يعني هسه خلصنا السنة أكثر من سنة تعدت، يعني يلا شوية أحس أنه أنا جاي أسترجع نفسي مرة ثانية.
0: بس رغم هذا الوضع والظروف اللي مريتي بيها كنتي محتاجة أنه شخص مليء بالطاقة الإيجابية وتقعدينه وياه ولو مجرد دقيقة على مود شوي يغير من
1: اي والله. هو مو بس هاي، كنا حتى نجيبه ونخليه يم زوجي يمينه، يعني هذا الشخص نتمنى انه موجود مثلا يحول الاجواء من اجواء الحزن الى اجواء يعني فرفوشه هالشكل يعني.
0: الحمد لله والشكر. الحمد لله حبيبتي، الصحه والعافيه لك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو لوجين.
0: ابو لوجين، اهلا وسهلا بك ابو لوجين. ابو لوجين، برايك المزاح العراقي ذكي وعفوي لو احيانا ممكن يتجاوز حدوده، وهل فعلا احنا كشعب عراقي اصحاب خفه دم ويميل للفكاهه والدراما والكوميديا؟
1: والله قلت لك ظاهره الفكاهه والكوميديا والدراما موجوده بالمجتمع، بس ما متعلقه بالشخص العراقي فقط، وانما هي ظاهره موجوده يتعود عليها الشخص اللي يجي العراقي يعني الموجود. وقلت لك ظاهره مثل باقي الظواهر، يعني اللي يجي الجيل العراقي الجديد ولا يجي يلقاها موجوده فيتوارثونها ويتعلمها فيحس بيها انه فد متنفس يعني او فد شيء حلو يغير بيجو. وهذا طبعا، وهذا طبعا ميزه حلوه، احنا ما نقول فد شيء يعني سلبي او شيء، الحمد لله يعني شيء ايجابي. وهاي الظاهره ان شاء الله موجوده مو بس فقط بالمجتمع العراقي، جزء موجود بس لكن استخدامها المجتمع العراقي اكثر اكثر. يعني انا اشوفها يعني احنا حتى شباب او يقعدون النساء والبنات واي حتى الاطفال هم بيناتهم تلقين هاي المزاح والشقة، يعني هاي يتعلمونها من الكبار جيل عن جيل. يعني
0: منو الاكثر يميل للتحشيش، الشباب ولا البنات؟
1: هسه التحشيش احنا ظاهره ما يعني حديثه هاي هو نقول مزاح، احنا نسميها هسه بالمعنى الاصل يعني المزاح. الشباب اكثر يعني
0: الشباب.
1: اي يعني البنات يحاولون يقلدون هذا الجانب، هسه ما اريد انتقص من شخصي، عندن جانب التقليد، لان يعني صراحه بعفويتها او طبيعتها تشوف الرجل شنو يتصرف ويتصرف كذلك، فيحسونها قلت لك مثل ما قلت لك ظاهره حلوة يعني تغير نفسيتهم تغير الأجواء بيناتهم، لذلك يتطرقوا لها يعني الشقة والمزاح. وطبعا تختلف من شخص شخص نفسيا، قلت الشخص قد ما يحبها نفسيته ما يحب هذا المزاح، وشخص لا يحبها لأن تلقينا مثلا أجواء البيت الوالد أو الوالدة ما يحبون هاي المزاح وشا، فتلقين جماعة لا من العائلة مثلا أفراد أنهم ما يميلون هذا الجانب، تلقينهم لا جديين وحديين، ولا جانب تلقين أشخاص لا هم مطبعين بالمجتمع من الدوام من في شيء، لا تلقين طبيعته هو هذا. أنتم بتسمونه تحشيش على نسميه مزاح.
0: من أي نوع أنت؟
1: والله أنا ما أقول تحشيش، أقول اجتماعي، وكل لكل موقف إلى تصرفه. يعني ما أميل للمزاح اللي يزيد عن حده صراحة، كل شيء يزيد عن حده بأي جانب مو بس من المزاح، بالحياة حياتنا اليومية والعملية إذا شيء يتجاوز حدوده يصير مو حلو، يعني قد المقابل يزعل. هسه احنا موضوعنا المزاح او التحشيش مثل ما تسمونه، اذا تجاوز حده فصراحه يصير مو سلبي، يعني مو ظاهره حلوه ولا عفويه، ولا نقول هي عفويه انما هي مكتسبه. يعني
0: اذا واحد من خلال قعدتكم انتم كاصدقاء ممكن زملاء عمل، واحد حسيت انه زاد المزاح عن حده، تحس قلة احترام بالنسبة لك يظل بخاطرك، ولا تقول يلا؟ لان هو اساسا الجو كله مزاح، يعني هو الموضوع اساسا شقة، يعني تتقبل الموضوع ولا لا؟
1: شوف عادة المزاح ما يكون الا بين الاشخاص، الواحد يعرف الثاني. يعني الشخص اليوم انا ما اعرفه مستحيل اجي اسوي يعني مثلا اطرق موضوع مزاح وياه او اتجاوز حدودي وياه بالمزاح، ما يعني ما يصير. فالشخص اللي يعرفني مثلا يعرف طبعي مني انا او اعرف المقابيل، يعني يتحمل هذا المزاح مثلا يتحمله، اكو قد اشخاص ما يتحملونه، يعني قد مثلا انا اجهل طاقته بالتحمل فاتجاوز مثلا من اشوف يعني هذا التجاوز بالتصرف بالمزاح اثر على نفسيته، مثلا انحرج بين اصدقائه بين المجموعه اللي قاعدين. فصراحه انا اذا ذكي او انتبه لتصرفي اسحب الكلام او يعني اغير الموضوع، انا عن شخصيتي يعني. والمقابل انا اذا اشوفه يتجاوز انا كشخص ما اسمح له، يعني حتى اذا كان مزاح صديق اخ قريب من العائله، انه من يتجاوز حدوده بالمزاح انا ارفض يعني. وهي المفروض هيك يعني واحد يحط حدود لكل كل تصرف. يعني
0: باصعب الظروف انت مريت بظرف معين، بعض الاحيان ما نخلق رواحنا، يعني ما نتقبل انه اي واحد يسولف ويانا، ممكن يا اما ننعزل

0: الجنسية، هاي طبعا ظاهرة صراحة المزاح أو الجانب، إحنا ما نسميه تحشيش، نقول مزاح بالعائلة مطلوب، لأن يعني واحد العائلة والمجتمع بصورة عامة نتعرض مثل ما قلت حضرتش الضغوط نفسية، ونحتاج واحد شوي يغير جونه يكون يتفهم الأمور، بس يكون بشرط بحدود، يعني ما يتجاوز الحدود.
1: سؤال أخير لحضرتك أبو لجين، مرات برأيك يعني أنت حسب وجهة نظرك أنه اليوم أنا مرتاحة نفسيا فأحب تشوفني أضحك وأتشاق وأخلق جو كوميدي، في بعض الأحيان لا ما لي خلق، يعني تتوقع أنه الكوميديا والفكاهة والمزاح هذا يعتمد على حالتك النفسية؟
0: أكيد كل الإنسان اليوم ظاهرة هو نابع من داخله، إذا داخله مهموم ونفسيته تعبانة وما له خلق صراحة تلقين حتى طبعه وتصرفاته مختلفة، يعني أي فهي تنبع من داخل الإنسان وتصرفاته، إذا كان بداخله مرتاح هو أكيد راح يظهر أنه الفكاهة والابتسامة والعاد، فهي تنبع من داخل الإنسان وراحته.
1: شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد علي.
0: محمد، خلينا على محمد لين علي انسى. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: حسين احمد.
0: حسين، شكرا لك يا حسين. نعم سولف اليوم. حسين ومحمد، اهلا وسهلا بكم اصدقاء.
1: اي اصدقاء.
0: صار لكم كم سنه؟
1: صار لنا 4 سنوات.
0: توقيت حسين اضبط.
3: مو اصدقاء جامعه،
1: يعني مرحله اولى مرحله رابعه.
0: هسه تخرجتوا؟
1: هسه تخرجنا.
0: حصلتوا وظيفه ولا لا؟
1: لا والله بعد.
0: يلا الحمد لله، ان شاء الله يوم الالك يا محمد. احنا اليوم نريد نسولف بما انه انتوا اصدقاء على مده 4 سنوات دراسيه، اوكي؟ اكيد واحد يعرف الثاني، والدليل انه انتوا الى حد الان الحمد لله وشكر جامعتكم هاي الطاوله، اوكي؟ منو الاكثر بيكم يتقبل المزاح؟ يتقبل المزاح.
1: يعني هو يمازحنا وانا مازحه.
0: حكم انه انت تعرف حسين شنو؟
1: هو يعرفني شنو؟ بس انا ويا اصدقائي البقيه انا اتحمل الشقه.
0: أتحمل
1: ما عندي مشكله. بس حسب يعني الى حدود، مو شقه يعني زايد عن حده، حسب المكان، حسب الشخص المقابل اذا شخص تقبل مزاحه او لا.
0: صار فد موقف او مريت بموقف انه اكو احد مازحك وظل بخاطرك او زعلت؟
1: والله قبل اسبوع.
0: قبل اسبوع؟
1: قبل اسبوع.
0: بعدها شنو سويت؟
1: والله انا يا لحد الان ما نتحات.
0: هو درى بيك انه انت زعل؟
1: هو زعلت وهو هم زعل، زعل من رده فعلي.
0: كانت رده يعني بلحظتها صارت عندك رده فعل؟
1: ايه. مو شوية تنرفزت من الموضوع وصارت عندي ردة فعل.
0: زين شلون تميز بين انه هذا المزاح ممكن يوصل الى مرحلة التنمر او قلة الاحترام، وبين هذا المزاح هسه بينك وبين حسين لا تحس اكو نوع من اللطافة، ممكن الفكاهة، ممكن الكوميديا، على مود غير من مزاجك؟
1: حسب الشخص، اكو شخص مني يشاقك او يمازحك تعرف انت انه هذا الشخص يعني قلبه طيب، يعني تعرفه مني يشاقيك او يشاق وياك يضحك وياك تعرف شنو نيته. حسب اكو شخص لا يحكي بس يحكي بحقد، اكو شقة بس بالشقة تعرف الصدق انت. فحسب الشقة قلت لك.
0: برأيك الضحك والمزاح يخفف من الحزن والضغط النفسي؟
1: اي طبعا، يعني احنا عندنا صديقنا مرة بحالة نفسية صعبة، احنا رحنا له البيت وطلعناه يعني وظلينا نضحك ونسولف وياه، فهذا الشيء كلش ضروري ومهم.
0: ايش قد مهم وجود شخص مرح، شخصيته مريحه زين بحياتنا مليء بالطاقه الايجابيه، ايش قد هذا الشيء مهم وياثر علينا
1: 100%. 100%.
0: وقت الظروف الصعبه، اليوم انت مالك خلق ومريت بظرف صعب، تحتاج انه العزله ولا تحتاج الى حسين يجيك وفلان يجيك وعلى مود يغيرون من مزاجك؟
1: والله هو الصراحة يعني لازم واحد يجيك، بس اكو ناس حتى لو يجونهم ما يفضلون يعني يبقون وحدهم.
0: وانت من اي نوع؟
1: والله حسب يعني حسب حسب الظرف، اذا ظرف قوي ويعني كلش مالي خلق يعني ما، بس اذا ظرف نوعا ما زين عادي يعني، اذا اجوا جماعتي غيره ونفسيتي طلعنا طبينا هاي.
0: نجي لك يا حسين واهلا وسهلا. حسين توافقنا الرأي انه العراقي من اكثر الشعوب خفة الدم ويميل دائما للكوميديا والمزاح؟
2: صح، هو بالعكس العراقي معروف بهاي خفة الدم ومعروف باللطافة ومعروف بالسوالف الحلوة.
0: ليش احنا معروفين بهذا الشيء مع انه احنا رغم الظروف الصعبة اللي مرينا بها؟
2: لان دمنا، هو دمنا خفيف يعني، مرات هو يصير ثقيل ومرات يصير خفيف حسب يعني الحالة النفسية وحسب الجو اللي تبيه.
0: هسا انت ذكرت الحالة النفسية، برأيك الحالة النفسية تعتمد على اساس انه اليوم انا مرتاح نفسيا فاتشاق واضحك وامازح الاخرين، واليوم ما لي خلق نفسيتي تعبانة ما اتشاق، ولا هي هاي شخصية عفوية؟
2: لا يعني هو حسب الحالة النفسية وحسب يعني الاجواء اللي انت بيها او بيئتك اللي انت بيها، او صار عندك ظرف معين او صار عندك فد موقف خلاك تضوج او تنفعل بالضبط، فتأدي يعني الضوجة تصير مرات أو مرات تصير يعني عكس، تصير مرة يحفظ شيء.
0: من الأقوى بالتحشيش، الشباب ولا البنات؟
2: لا طبعا شباب، البنات شين البنات؟
0: لا على كيفك على كيفك.
2: والله باردات البنات.
0: صلى على محمد.
2: اللهم صلى على محمد وعلى محمد.
0: فالشباب حسب وجهة نظري.
2: حسب وجهة نظر الشباب.
0: من الأقوى بالملاحظة، سريع الملاحظة بحيث رأسة خلق له نكتة، الشباب ولا البنات؟
2: اكيد الشباب.
0: الشباب
2: البنات حتى اذا تحكي نكته بتصافني على ما تفسر يعني النكته مالتك حسب ما توصل لها.
0: والنكته اساسا ما تعرف حتى تسولفها
2: بالضبط، حتى ما تضحك.
0: ما برأيك الأجيال الجديدة صارت هي من أكثر الأجيال كوميدي ولا أقل؟
2: لا أكثر. أكثر كل ما يتقدم بينا وكل ما تجي أجيال جديدة كل ما صير أكثر الكوميدي.
0: الإنسان المرح يكون محبوب بالمجتمع ولا في بعض الأحيان نحن نقول عليه جقط غثيث؟
2: هو مرات يصير محبوب ومرات يزودها، يزود حدوده، فمن يطلع عن حدوده يصير شوي غثيث، بس هو بصورة عامة لا محبوب.
0: زين، التحشيش حسب وجهة نظرك والكوميديا اللي احنا نعيشها وبأصعب الظروف العراقي خلق نكتة، والسوشيال ميديا الحمد لله يعني موقف بسيط رأسة العراقي سواله فد مقطع فيديو ريلز تحشيشي كوميدي صار ترند. زين، التحشيش صار هو جزء من حياتنا وأسلوب حياة أكثر ولا هو مجرد مزاح؟
2: لا هو مجرد مزاح حتى تخفف عن الجو، حتى يعني تطلع من المود اللي تبي.
0: مزاح إذا مودك مو حلو ومالك خلق الناس، تحتاج شخص مليء بالطاقة الإيجابية وفرفوشي ويغير من مودك، ولا تقول أنا مالي خلق حتى واحد؟ ممكن رأسة يعني كلمة بسيطة يريد يغير لك من الجو أنت تأخذها بطريقة عكسية.
2: لا، هاي من شخص إلى شخص. أكو شخص يعني يحب العزلة هو بوحده وما يحب يعني أحد يغير له جو أو شيء، والشخص الثاني لا بالعكس هو يحب الجمعة ويحب جماعة يغيروا له موده.
0: وأنت شو؟
2: أنا لا أكيد جماعتي.
0: جماعتي.
2: أي ما أحب العزلة. لا أبد.
0: بالعكس. إن شاء الله يا ربي دوم الضحكة والابتسامة، وشكرا لكم ولوقتكم، مع السلامة.

الختام حبيت مستمعي الكرام بعد ما سمعنا لي آراء الناس في حلقة اليوم نرجع نقول إنه الضحك والتحشيش والمزاح مو بس للترفيه، ممكن نعتبرها طريقة حتى نواجه بها الحياة ونخفف من همومنا. والعراقي أكيد مهما يمر بظروف راح يبقى يحاول يخلق لحظة من المرح والفرح، لأن يمكن هاي الابتسامة بالنسبة لنا مو رفاهية بقدر ما هي وسيلة للبقاء والتحمل. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميلة المخرجة المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا.
1: نسجنا خطنا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

من مول بصرة تايم سكوير، استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بين كثيرين كان لهم فضل على تجديد الموسيقى العربية مطلع القرن العشرين، يأتي محمد القصبجي واحدا من أهم المجددين، إن لم يكن أكثرهم أهمية كما يرى كثير من النقاد والمتخصصين في الموسيقى الشرقية. وعندما يذكر اسم محمد القصبجي يتبادر إلى ذهن كثير من الناس عازف العود الشهير الذي يجلس خلف أم كلثوم محتضنا عوده ومنهمكا في العزف وكأنه في عالم آخر. وربما لا تعرف الأجيال الجديدة أن الدور الذي قام به القصبجي في تطوير الموسيقى الشرقية يفوق دوره عازفا للعود من أمهر العوادين في القرن العشرين، إذ يمكن القول أن القصبجي هو وضع النهج الحديث للموسيقى الشرقية الذي سار عليه كبار الملحنين، سواء الذين تتلمذوا على يديه في عصره أو من جاءوا في مراحل لاحقة. ولد القصبجي عام 1892 بحي عابدين بالقاهرة. كان والده علي إبراهيم القصبجي منشدا ومقرئا، حفظ القرآن والتحق بالمدرسة الأولية ومن ثم بمدرسة المعلمين، وعمل بالفعل معلما في بداية مشواره. ومنذ نعومة أظفاره كان عاشقا للفن، وعلى رغم معارضة أسرته دخوله هذا المجال ورغبته في أن يكون موظفا مثل ما كان شائعا وذا قيمة حينها، فإن موهبته طغت وإصراره كان أشد. وبالفعل اتجه إلى الفن الذي كان خلال هذه الفترة يشهد انطلاقات عدة في جميع مجالاته.

بدأ القصبجي في إحياء الحفلات بالعزف على العود، ومن ثم في التلحين، وشيئا فشيئا بدأ يحقق شهرة ويقدم ألحانا للمطربين من مشاهير هذا العصر. فالحقبة التي بدأ القصبجي فيها دخول عالم الموسيقى كان على القمة كل من كامل الخلع وداود حسني، اللذين كانا أشهر ملحني العصر فيما يتعلق بالغناء التطريبي الذي كان سائدا وقتها، فيما سبقهم سيد درويش بما كان يقدمه من تقاطيق حققت نجاحا طاغيا على المستوى الشعبي، ومسرحيات غنائية أهلته لأن يكون من أوائل المجددين في القرن العشرين. تشير فيروز كراوية في كتابها كل دا كان لي سردية نقدية عن الأغنية والصدارة، إلى أنه يمكن النظر لأعمال القصبجي باعتبارها وضعت فاصلا حقيقيا بين موسيقى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، نظرا إلى إجادته التدوين الموسيقي ومواصلة تعليمه وثقافته الموسيقية، مما جعله مجددا موسيقيا استعمل المنهج العلمي في معالجة بعض المشكلات مثل طول أوتار آلة العود، وأنه كان الأجرأ في اقتحام صيغ تجريبية ومغامرة في التلحين. كان القصبجي أو قصب كما اعتاد أصدقائه وفنانو هذا الزمن مناداته، سابقا لعصره ومطورا، ولديه فلسفة في أعماله تعتمد بصورة رئيسة على الحفاظ على الطابع الشرقي للموسيقى مع تطويره بتضافره مع أساليب الموسيقى الغربية بشكل كان غير مسبوق في هذا العصر، لكن مع الحفاظ على أصالة اللحن الشرقي، وعد هذا حينها ثورة فنية بجميع المقاييس في وقت كان السائد في الغناء الشرقي الأنماط التقليدية مثل الموشح والدور والطقطقة والموال.

وفق رؤية عبد الرحمن الطويل الباحث في التراث الشرقي، القصبتشي هو الملحن الأكثر تأثيراً في تطوير الموسيقى العربية في القرن العشرين، ويتمثل هذا في جانبين: الأول تثبيت مذهب التعبيرية في الموسيقى العربية بأن يعبر اللحن عن معنى الكلام والشعور ولا يكون غايته التطريف فقط مثل ما كان شائعاً. التعبيرية كان لها بدايات سابقة عند سيد درويش، بخاصة في تجاربه المسرحية، لكن القصبتشي هو من أرسى دعائمها في الغناء العربي. الأمر الثاني هو أن القصبتشي عمل على تطوير شكل المونولوج، وهو لحن لا يرتبط ببداية ونهاية موسيقية ثابتة، إنما يسير تبعا لما يراه الملحن أو كما يتطلب الكلام، بعكس الطقطوقة التي لابد أن تنتهي كل مقاطعها الموسيقية بالأسلوب نفسه. دعم القصبتشي أركان المونولوج الذي أصبح هو القالب الغالب على المرحلة اللاحقة بصورة عامة. ويضيف الطويل: القصبتشي كان أستاذا لأم كلثوم وتعلمت منه كثيرا منذ بداياتها، دربها على تقنيات الغناء والأداء، وهو أول من كول لها فرقة موسيقية من أمهر العازفين عام 1927. وفي وقت بدأت فيه أم كلثوم الغناء كان على القمة منيرة المهدية وفتحية أحمد، ولحن لهم القصبتشي قبل أم كلثوم، لكن ألحانه لأم كلثوم نقلتها للقمة وجعلتها تزيح الجميع وتتربع على العرش منفردة. وفي الوقت نفسه كان له دور كبير في نجاح كثير من المطربات غيرها، على رأسهن إسمهان، إذ يعتبر مؤثرا رئيسا في تجربتها القصيرة، وليلى مراد التي لحن لها كثيرا من الأغنيات التي حققت نجاحا طاغيا، ومن أشهرها

لم يقتصر تطوير القصبجي على الموسيقى الشرقية فقط، إنما امتد إلى أحد أهم آلاتها وهو العود، الذي كان واحداً من أكثر من عزفوا عليه ببراعة. فالعود كآلة موسيقية شهد كثيراً من التطورات، واختلف شكله وحجمه وأوتاره عبر الزمن، لكنه دائماً كان حاضراً عنصراً رئيساً في الموسيقى الشرقية بكل تطوراتها. يوضح الموسيقي والباحث في فن العود المصري الدكتور طارق عبد الله، تعد فترة العشرينيات عصراً ذهبياً لعزف العود المنفرد، حتى أن كثيراً من العوادين قدموا تسجيلات لعزفهم المنفرد على اسطوانات، من بينهم القصبجي الذي بدأ في تقديم التسجيلات المنفردة عام 1921 بتقديم 3 اسطوانات لشركة أوديون الشهيرة آنذاك، تعد ثورة في عالم عزف العود. واستمر القصبجي في تقديم هذه التسجيلات حتى الثلاثينيات، لكن بمعدل أقل، وقد يكون السبب انشغاله بالتلحين، بخاصة أن هذه الفترة شهدت بداية نجاحه مع أم كلثوم مع بداية انطلاقها. كان للقصبجي اهتمام كبير بالعود ذاته، وقد عرف عنه سعيه إلى تطوير العود باعتباره من أهم الآلات الموسيقية الشرقية. كان القصبجي يرى أن للعود إمكانات أكبر يجب العمل على استغلالها، وهو ما قام به بالفعل، فعمل على تصميم مقاييس جديدة وأحجام مختلفة بهدف أن يكون صوت العود أكثر قوة، واستخدم لذلك قواعد حسابية ونظريات هندسية في تحديد طول الوتر وتجويف القصعة. في بدايات القرن العشرين كان الشائع هو العود السداسي الأوتار، على الرغم أنه في عصور سابقة كان العود ذو 7 أوتار معروفاً ومستخدماً، فإنه توارى في هذه الفترة بصورة كبيرة. فعمل القصبجي على إحياء هذا العود، وأضاف وتراً سابعاً وأصلح من الأعواد، وأضاف إليها بطريقة تساعد على أن ينتج منها مقامات إضافية إلى جانب المقامات التقليدية، وأوجد لأوتار العود تسويات بعضها كان متعارفاً عليه وبعضها مستحدث، ولا يزال مستخدماً حتى اليوم.

القصبجي وأم كلثوم. في كتابه محمد القصبجي حياته وأعماله يقول مؤلفه محمود كمال الذي كان صديقا للملحن الراحل إن القصبجي لم يكن يخشى على شيء إلا أم كلثوم وعوده. الطموح الكبير للقصبجي في التجديد الموسيقي كان يحتاج إلى صوت يحمل هذه التجارب الجديدة على عالم الموسيقى الشرقية، ومنذ أن سمع صوت أم كلثوم للمرة الأولى وهي فتاة صغيرة اقتحمت عالم الإنشاد الديني، شعر أن هذا هو الصوت الذي يبحث عنه. ولأعوام كان صوتها يحمل إبداعه الموسيقي ليدخلها عوالم فنية جديدة على المستمع العربي آنذاك، وهي المونولوج بأغنية إن كنت سامح وانسى الأسية التي حققت إسطوانتها نجاحا وتوزيعا غير مسبوق حينها، فيذكر أنها وزعت بنحو ربع مليون نسخة باعتبارها مثلت نقلة نوعية في عالم الموسيقى الشرقية. وعلى مدى 20 عاما لحن لها عشرات الأغنيات تقدر بنحو 72 أغنية، باعتبار أن هناك عددا من الألحان المفقودة. ومن أشهر أعماله لأم كلثوم سهران لوحدي، مدام تحب بتنكر لي، إن كنت أسامح، يا صباح الخير يلي معانا، رأى الحبيب. والأخيرة يعد بعض النقاد أن لحنها هو درة التاج في تعاون القصبجي وأم كلثوم.

على الرغم من النجاح الكبير للثنائية الفنية بين القصبج وأم كلثوم، بخاصة مع كلمات أحمد رامي، فإنه مع حلول عام 1947 توقف القصبج عن التلحين لأم كلثوم، التي اتجهت للاعتماد على ملحنين آخرين على رأسهم رياض الصنباطي. آثر حينها القصبج أن يظل عازفا للعود خلف أم كلثوم في وقت كان في قمة عطائه وذروة تألقه ونضجه الفني. وتزخر تسجيلات حفلات أم كلثوم بكثير من المشاهد للقصبج جالسا خلف الست مباشرة، وكأنه ظلها محتضنا عوده الذي يجدو بألحان ملحنين آخرين على مدى نحو 20 عاما حتى رحله. هذا المشهد مثل لغزا وشكل علامة استفهام كبرى حول الأسباب التي دفعت ملحنا عد على رأس المجددين في مجال الموسيقى العربية حينها وفي ذروة تألقه أن يرضى بالتواري إلى الظل وأن يتوقف عن التلحين ويصبح عازفا في فرقة أم كلثوم التي كان له فضل تأسيسها مع بداياتها في العشرينيات. من وجهة نظر عبد الرحمن الطويل لا نستطيع أن نجزم بالسبب القطع وراء هذا الأمر، ففي النهاية كلها افتراضات، لكن في تصوري هناك أكثر من عامل تضافروا، من بينها فشل فيلم عايدة لأم كلثوم.

0: كلثوم
1: وتفاريد خاصة بها، وألحان القصبشي كانت تحتاج إلى جهد كبير، فآثرت اللجوء إلى ملحنين آخرين أقل إجهادا لصوتها. كانت أغنية الأطلال من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي هي آخر بروبات قام القصبشي بالمشاركة فيها مع فرقة أم كلثوم، إلا أن القدر لم يمهله.

لمشوار طويل رافقها خلاله على مدى أكثر من 40 عاماً منذ بداية قدومها مع أسرتها للقاهرة مطلع العشرينيات وحتى رحيله. يرى بعض النقاد والمتخصصين أن القصبجي ظلم فنياً ولم ينل المكانة التي يستحقها، وأن ملحنين آخرين ربما كانوا أكثر حظاً في الحصول على التقدير الشعبي والرسمي على السواء، على الرغم الطفرة التي أحدثها القصبجي في عالم الموسيقى الشرقية التي سار على نهجها الملحنون الذين تتلمذوا على يديه، وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وفريد الأطرش وغيرهم من أعلام التلحين في مصر في هذا العصر. الوسط النقدي والموسيقيون أجمعوا على أن القصبجي هو من الأكثر تأثيراً في تاريخ الموسيقى العربية وأنه على رأس المجددين، لكنه بالفعل ظلم في حياته ولم يلقى التكريم أو التقدير الكافي لمكانته، إذ كان يستحق أن يقدر من الجمهور والمؤسسات على السواء. لكن بعد رحيله فإن هناك إجماعاً من المتخصصين على إضافته للموسيقى الشرقية، وعلى أنه كان سابقاً لعصره بكثير، فهو بدأ الطريق الذي سار فيه كبار الملحنين حينها، وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وغيرهم. القصبجي لم ينضب فنياً لكنه تراجع عن التلحين، وكان يمكن أن تستمر إبداعاته أعواماً، ومع كثير من الفنانين سواء الذين لحن لهم سابقاً أو لم يتعامل معهم كان يمكن أن يضيف كثيراً إلى المشروع الغنائي لفيروز بأسلوبه القائم على تطوير الموسيقى الشرقية وإلمامه بالموسيقى الغربية.

إلى جانب التلحين كان القصبتشي من أكثر من عزفوا على العود براعة، فقد كان الموسيقيون المصريون يطلقون أوصافاً على أسلوب عازفي في العود منها الزخمتشي، وهو المتميز بقوة الضرب على العود، وهي صفة التصقت بالقصبتشي ولا يضاهيه فيها إلا سيد السويسي الذي تأثر به القصبتشي بصورة كبيرة، سواء على مستوى بناء الجمل اللحنية المرتجلة وتلاحقها أو في الزخارف اللحنية والإيقاعية. وقد عرف عن كليهما القدرة على إسماع صوت العود بقوة ووضوح. لم يكن القصبتشي زخمتشيا فحسب، لكنه امتلك قدرا كبيرا من التحكم والسيطرة على شدة ونوعية الأصوات الصادرة من عوده، أما بتغيير قوة الزخم وموضع الضرب، وإما بإطالة وتقصير الجزء المستخدم من الريشة، حتى إنه كان يظهر تباينا واضحا في قوة الضرب ليس فقط من جملة إلى أخرى، إنما أيضا بالتدرج من الضعف إلى القوة أو العكس على النغمة نفسها، وهو أمر لا يجده إلا العوادون المتمرسون. عندما رحل محمد القصبتشي في مارس عام 1966، كانت الموسيقى الشرقية قد تطورت بصورة كبيرة، وحدث لها كثير من التغييرات عن مرحلة بداية القرن العشرين. أرسى القصبتشي دعائمها وثبت أركانها، وانطلق من بعده جيل جديد على النهج نفسه، فقد قال عنه رياض الصنباطي: كلنا كنا القصبتشي، في إشارة إلى أنه كلما سار في طريق تبعه الموسيقيون.

كتب الشاعر أحمد رامي في رثاء القصبجي: يا صاحبي إن كان فرقنا الزمان فلا انفصام، ما زلت في سمعي حنينا يستخف إلى الهيام. أصغي إلى ما أبدعت يمناك من حلو المقام، فأراك تنثر بيننا نغما كأنفاس المدام. وعلى رغم هذا التراث الفني الممتد، فإن أرث القصبجي الفني لم تجرى أي محاولات لجمعه أو حفظه، سواء حصر الألحان التي لا يمكن تقديرها بدقة، التي تقدر بنحو 300 إلى 400 لحن. وقد حصر محمود كامل في كتابه عن القصبجي 360 لحناً. كذلك لا يعرف مصير أعواد القصبجي التي اقتناها وعدلها وعزف عليها، التي تمثل قيمة في عالم الموسيقى وكانت يمكن أن تحفظ في جهة متخصصة بالموسيقى العربية.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الرابعة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

راديو تايم سكوير اف ام، نبث لئلا تموت الأشياء الحلوة فينا.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. تايمز سكوير FM. عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: إذاعة التايم سكوير، تجربة استثنائية تنتشر في الهواء
8: مع التايم سكوير أف أم. ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع جمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتداخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعماري أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر بابا، هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية. فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5
1: FM.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهينا.

واحدة واحدة، حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

102.5 كأول حب لا تنسى.

0: 102.5
1: سر الهوى.
0: سر الهوى.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق ميديا. اللقاء يتجدد معكم وتتجدد المواضيع التاريخية حول تاريخ العراق الإسلامي والقديم وحتى الحديث. برنامج عراق ميديا يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة راديو تايمز سكوير عبر التردد 102.5. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

إذن في المحور الأول نبدأ مع تاريخ البصرة وصفحة من صفحات تاريخ البصرة ونحددها بالفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل. طبعا بعد انتهاء معركة الجمل بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة مدة من الزمن، وهذا البقاء كان لغاية في نفس الإمام علي، غاية إدارية وغاية اجتماعية وغاية اقتصادية وحتى غاية فقهية. لكنه في المقام الأول بقاء الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل، أسخب معركة الجمل انتهت وغيض الماء ورجعت السيدة عائشة ودفن الشهداء وتم محاسبة المقصرين، لكنه آثر الإمام علي عليه السلام أن يبقى في البصرة بعد انتهاء المعركة. الغاية كانت هي لتوضيح بعض الحقائق للشارع البصري، للمجتمع البصري في ذلك الوقت، خصوصا أنه الدعاية المضللة كانت سبب في الموقف السلبي لأهل البصرة في بداية الأمر من الإمام علي عليه السلام. لذلك أنه بعد أن انتهت معركة الجمل، بعد يعني في البصرة انتهت المعركة، قام الإمام علي بتطييب خواطر أهل البصرة. ليش؟ لأنه معركة الجمل أثرت بشكل كبير على المجتمع البصري، يعني تصوروا أنه هي أول معركة بين المسلمين أنفسهم، وين؟ في أول مدينة بنيت بالإسلام. يعني كل هذه الرمزيات، كل هذه المعطيات يعني قد تكون لها وقع في التاريخ الإسلامي. لذلك أنه البصرة أول من تضررت من المعارك الداخلية، خنسميها من معارك الأخوة، خنسميها إذا صح التعبير، هي البصرة أكثر من أو أكبر من تضررت، وكانت معركة الجمل هي الضرر الأول التي ألحقت في البصرة، وتركت آثار حقيقة بعيدة المدى على مجتمع البصرة وعلى أهل البصرة. لأنه يعني أهل البصرة اشتركوا طبعا في معركة الجمل، واشتركوا على جانبين. أنا ما أتكلم عن معركة الجمل، أتكلم عن المدة التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل. اشتركوا على جانبين، يعني القبائل العربية التي كانت موجودة في البصرة اشتركت على جانبين. مثلا عبد القيس جماعة صعصعة وصوحان وسيحان، وهي تكلمنا عنها في حلقة سابقة، قبائل عبد القيس وبكر بن وائل حاربت إلى جانب الإمام علي عليه السلام. أما قبيلة الأزد، طبعا أنا من أقول القبيلة الفلانية وقبيلة الفلانية، يعني ليس كل أفراد القبيلة، فيهم وفيهم، يعني مثل قبيلة بني أسد في كربلاء فيهم وفيهم. قبيلة الأزد حاربت إلى جانب أصحاب الجمل، باقي القبائل توزعت على الجانبين، منهم مثلا تميم قبائل تميم في معركة الجمل قسم الأكبر بقوا على الحياد، وقسم شاركوا في جانب الإمام علي، وقسم آخر في جانب جيش الجمل. يعني كمقدمة تاريخية، يعني نمهد للفترة التي بقاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل، نقول يعني هذه الحرب ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء قبائل البصرة اللي اشتركوا في المعركة، سواء كانوا مع الإمام علي أو كانوا مع الفريق الآخر. يعني مثلا من قبيلة الأزد، احنا قلنا في حلقات سابقة أنه الأزد العمانيين أو أزد عمان هم أول القبائل التي سكنت البصرة. مثلا من قبيلة الأزد تقريبا 2500 رجل، من قبيلة ضبة 800 رجل، من تميم، احنا قلنا تميم بقيت على الحياد لكنه بعض أفرادها اشتركوا في الحرب، من قبيلة تميم 500 رجل، من عبد القيس 500، من بكر بن وائل 500، من قريش 30 رجل. يعني العدد الإجمالي بصورة عامة الذين قتلوا من أهل البصرة في الجمل تراوح من 7000 إلى 20000، هسه بيهم من أصحاب من أهل البصرة وبيهم من أماكن أخرى، وفيهم من شاركوا مع الإمام علي وفيهم من شارك ضد، يعني توزعت على الطرفين. لذلك هذا القتل وهذا يعني هذه المصائب التي حلت على رجالات البصرة وعلى أهل البصرة تركت
أثر في نفوس البصريين. يعني تعرفون يعني الحرب منتصر خاسر هي تترك أثر في نفوس المجتمع الذي خصوصا المجتمع الذي تحدث فيه الحرب أو المدينة التي تقع فيها الحرب. يعني كما قلنا تركت أثر على نفوس البصريين الذين وجدوا أنفسهم أمام حرب فرضت عليهم أهل البصرة, فرضت عليهم هذه الحرب حرب الجمل. لذلك أنه كان من الطبيعي أن يتوزعوا على الطرفين, فخسروا الكثير من أبنائهم سواء كانوا ممن شارك مع الإمام علي أو ممن شارك ضد الإمام علي عليه السلام.

إذن بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل 72 يوما، 72 يوم بقي بالبصرة يعالج الآثار السلبية التي خلفتها معركة الجمل على البصرة وعلى أهل البصرة طبعا. والبصرة كانوا ضحية الإعلام الذي أشيع عن الخلافة وعن الإمام علي. أنا ما أدخل بهذه الأمور لأن هذه هذا بحث آخر، أنا أتكلم عن ما عالجه الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل. في بداية الأمر يعني قبل أن تقع المعركة، كل البصريين كانوا مع الإمام علي عليه السلام، لكنه بعد وصول الطرف الآخر أصبحت هناك أو انتشرت دعاية مضللة وشقت صفوف أهل البصرة، فانقسموا إلى قسمين، منهم من حارب مع الإمام علي ومنهم من حارب ضد. لا، حتى أنه الإمام علي في إحدى خطبه يعني يبين الموقف الرأي العام البصري قبل أن يأتي الفريق الآخر، يقول يعني بعد أن بلغته أنباء وصول جيش الصحابة الآخرين، يقول: فقدموا على عمالي وخزان بيت المسلمين. هذا الكلام للإمام علي، جاي يوضح أنه ترى أهل البصرة كانوا وياي قبل أن يأتي الطرف الآخر لمحاربتي. يقول: قدموا على عمالي وخزان بيت المال المسلمين الذي في يدي، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. يعني يقول إنه مجتمع البصرة، أهل البصرة كانوا على طاعة أمير المؤمنين حتى مجيء القافلة ومجيء جيش الصحابة الذي حارب ضد الإمام علي. شتتوا أهل البصرة وقسموهم إلى قسمين، وهذا الأمر يعني انشقاق أهل البصرة، نص منهم إلى الإمام علي والنصف الآخر ضد الإمام علي. هذا الأمر أراد الإمام علي عليه السلام أن يعالجه في البصرة في الفترة التي بقاها، التي قلنا بأنها 72 يوم.

إذن حتى يعالج الإمام عليه السلام الأوضاع السلبية التي خلفتها معركة الجمل في البصرة، قام بالتقرب بشكل أكبر من أهل البصرة، فتزوج أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة من ليلى بنت مسعود ابن جابر ابن مالك التي تعرف بالنهشلية. طبعا هذه من تميم، من تميم، هي تميمية. ويعني كما تعلمون الزواج يقرب كثيرا وجهات النظر، يعني هذه حالة قد اتسم بها أكثر الملوك والأمراء على مر التاريخ، حتى يتقربوا من مجتمع ما، من مدينة ما، من بلاد منكوبة، من بلاد تعرضت لأذى، يقوم بالملك أو الأمير أو حتى الخليفة بالمصاهرة. وهذا ما فعله الإمام علي عليه السلام. طبعا هذه حنكة أو حنكة إدارية من الإمام علي عليه السلام، أنه تقرب إلى أهل البصرة بالزواج منهم، فتزوج ليلى بنت مسعود بن جابر النهشلية، وهي من قبيلة تميم، واتخذ لها بيتا، يعني حتى بنى لها بيتا في بني مازن. بني مازن من البيوتات المعروفة في البصرة ولها شأن كبير. واستقر معها في البصرة مع ليلى النهشلية مدة 72 يوم. وهذا البيت، يعني بيت زوجة الإمام علي عليه السلام ليلى النهشلية، أصبح مشهدا يأمه الزوار لاحقا. يعني هو يرد في تاريخ أو في رحلة أو في أدبيات رحلة ناصر خسرو. ناصر خسرو يعني 600 هجرية، قرن خامس الهجري، يعني تقريبا وراء 500 سنة ظل هذا البيت، بيت الإمام علي في البصرة، اللي هو بيت الإمام علي مع زوجته ليلى النهشلية، ظل بارزا للعيان. وذكرته المصادر بأنه يأمه أو تأمه الزوار، أو يأمه الزوار بين فترة وفترة، حتى آخر مشاهدة له في القرن الخامس الهجري. بعض المصادر تقول، تذكر عن ليلى النهشلية البصرية التميمية، تقول أنه قلت، هي تقول طبعا الكلام لليلى النهشلية، ما زلت أحب أن يكون بيني وبينه، يعني بين الإمام علي، سبب، منذ رأيته قام مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها ضربت حجلة في بيت الإمام بعد زواجها، فجاء الإمام فهتكها، يعني ما قبل على هذا الأمر، وقال حسب أهل علي ما هم فيه، يعني أنا في في في ضائقة من أمري ومما أمر فيه. على أي حال، ليلى النهشلية البصرية التميمية التي تزوجها الإمام علي كجزء من الإجراءات التي قام بها الإمام علي لردع الصدع الذي حدث في البصرة بعد معركة الجمل، أنه هذه الليلة النهشلية ولدت للإمام علي عليه السلام أبا بكر وعبيد الله أو عبد الله. طبعا أبو بكر يسمى أيضا بمحمد الأصغر، وهذا محمد الأصغر استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. أما عبيد الله فقتل في أيام حروب مصعب بن الزبير مع المختار بن عبيد الثقفي، وقبره في المذار تقريبا قلعة صالح هسه، العمار يسمونها الجلعة، أكو مكان يسمونه عبيد الله أو عبد الله بن علي أو عبيد الله بن علي. نعم، هذا ابن الإمام علي عليه السلام من زوجته ليلى النهشلية. بعض المصادر تخطئ و تخلط بين المسميات، يعني مثلا الشيخ المفيد هو يعتبر نفسه شخصية واحدة، عبيد الله ومحمد الأصغر، كذلك الشيخ المجلسي يقول الشيخ المجلسي، ثم تقدمت أخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه، فأول من خرج منهم أبو بكر بن علي واسمه عبيد الله، يعني يجعل كل من أبي بكر وعبيد الله شخص واحد، في حين هو أبو بكر اللي هو محمد الأصغر هو الذي استشهد مع الإمام الحسين، أما عبيد الله ابن علي فهو قتل أيام حروب المختار ضد مصعب ابن الزبير. طبعا هذا محمد الأصغر الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام، له أرجوزة في واقعة كربلاء، يعني أرجوز، هذا الأرجوز يعني شهر يقول فيها عندما طبعا تقدم وهو يرتجز
بسيفه، يقول: شيخي علي ذو الفخار الأطولي من هاشم الصدق الكريم المفضلي، هذا حسين ابن النبي المرسلي، عنه نحامي بالحسام المصقلي، تفديه نفسي من أخ مبجلي.

من المواقف الأخرى التي عالج بها الإمام علي الأوضاع السيئة التي أعقبت معركة الجمل في البصرة، قلنا في بعد الأمر أنه تزوج من أهل البصرة زوجة من بني تميم نهشلية، هي ليلى بنت مسعود النهشلي. أيضا كانت له هناك مواقف أخرى ضمن إجراءاته التي قام بها لرأب الصدع في الذي حدث بعد معركة البصرة، أنه قام بزيارة وعيادة بعض المرضى من أهل البصرة كجزء من التقرب إليهم وتطيب الخواط. تذكر مصادر أن الإمام علي عليه السلام في البصرة خلال 72 يوم التي قضاها هناك في البصرة زار العلاء بن زياد الحارثي، طبعا هذا من أصحاب الإمام علي ولم يدرك النبي، يعني كان يعد من طبقة التابعين وكان يوصف بالزهد ويوصف بالثقة. زاره في داره، وكان دار العلاء بن زيد الحارثي دار واسعة، فلما دخل الإمام علي عليه السلام إلى داره قال له الإمام علي يخاطب العلاء بن زيد الحارثي في البصرة لسعة داره، قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج، وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة. طبعا بدأ يعني يعطيه جزء من النصائح مع زيارته، جزء من النصائح. هذا العلاء بن زيد الحارثي تقبل النصائح الإمام علي، وبالتالي شكى له أخاه وقال: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. هذا عاصم ابن زياد كان على عكس أخيه العلاء ابن زياد. العلاء ابن زياد كان غني وكان يتمتع بالدنيا وسعة الدار والبساتين، أما عاصم ابن زياد كان قد زهد في المال. فقال له يعني العلاء ابن زياد يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. فقال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، يعني أنا عندي مال وبيوت وبساتين وهذا ترك الدنيا وترك الأموال وترك البساتين. فقال الإمام علي عليه السلام: علي به، جيبوا لي. فلما جاء هذا عاصم بن زيد، هذا الزاهد اللي ترك الدنيا وعاف البساتين وعاف الأموال وعاف البيوت، قال له الإمام علي عليه السلام: يا عدي نفسه، يعني عدو نفسك، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. يعني قل لي أنت يا عدو نفسك، أنت شو تتوقع أنه الله سبحانه وتعالى عندما أتاح لك الطيبات يريد يأخذها من عندك؟ هو ايش رد علي؟ رد علي الإمام علي في البصرة، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قارن نفسه بالإمام علي. قال له: ويحك، إني لست كأنت، يعني أنا أمير، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعف الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرة. يتبيغ يعني باللغة لكي لا يهيج الفقير على الفقير فيدفعه لارتكاب الخطأ. يعني لا تقيس نفسك بي، أنا أمير وأنا مسؤول عن الرعية، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك المال، أعطاك الأرض، أعطاك الأولاد، أعطاك الزرع، تنعم في هذا بما يرضي الله. هذا قول الإمام علي عليه السلام طبعا. وحتى احتج الإمام علي عليه السلام على عاصم بن زيد في البصرة، هذا الزاهد الذي ترك أمواله وترك أهله وترك عياله، قال له: يعني أنت يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الإمام علي يخاطب عاصم الحارثي، عاصم بن زياد الحارثي. وقال رسول الله، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائي: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. يقول له يعني حتى النبي كان يأمر نساء أن يتزين من زينة الدنيا، يعني أنت تفعل بأهلك كذا وكذا وتفعل بنفسك كذا وكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء، بعض نساء يقولها: ما لي أراك شعثاء. شعثاء هاي اللي احنا نقول مكوشة، يعني شعرها ما مرتب.
مرهى، المرهى اللي هي اللي لم تتعهد عينها بالكحل، يعني اللي ما تكحل عينها، اللي ما تتزين. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لي أراك شعثاء مرهى سلتاء، سلتاء التي هي لا تتزين يديها بالحنة ولا رجليها بالحنة. يعني هذه زينة الدنيا مع العمل الصالح جاء بها الإسلام وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما يعني يخاطب الإمام علي عليه السلام عاصم بن زيد الحارثي يقول له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزينة والتمتع بالزينة وبما أنعم الله عليكم من طيبات ومن الخير، ويؤنب بعض النساء بقوله ما لي أراك شعثاء مرهى سلتاء. سألنا السلتاء عمار تجي على بالي مفردة عراقية ربما هي تقاربها، يعني قد تكون هذه. على أي حال هذا من المواقف التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعيادته وزيارته للمرضى، وهو جزء من التقرب لأهل البصرة وتطيب خواطرهم بعد أن بلغ الأذى وبلغ المصاب على أهل البصرة بعد معركة الجمل التي حدثت في البصرة.

فضلا عن الإصلاحات الاجتماعية وزيارة المرضى وعيادة المرضى التي قام بها الإمام علي لتطيب خواطر أهل البصرة بعد معركة الجمل، قام بإصلاحات عمرانية. أول هذه الإصلاحات العمرانية التي قام بها الإمام علي ضمن المدة التي قضاها 72 يوم التي قضاها في البصرة بعد معركة الجمل، أنه أصلح مسجد البصرة، هذا اللي احنا سنسميه خطوة الإمام علي اللي عندنا بالزبير، مدخل الزبير. مما أصلحه في مسجد البصرة هي قبلة المسجد، هي كانت من ضمن إصلاحات الإمام علي عليه السلام في البصرة. قام بتصحيح اتجاه قبلة المسجد لأنها كانت منحرفة، يعني حتى عام 36 هجرية. وقد وصف الإمام علي عليه السلام قبلة البصرة بأنها أقوم أرض الله قبله. طبعا هذه نعمة من نعم الله علي، أنه الإمام علي يصف أهل البصرة وقبلة أهل البصرة بأنها أقوم، يعني أعدل شيء، أقوم أرض الله قبله. بالإضافة إلى إصلاح مسجد البصرة وتصحيح مسار القبلة أو تصحيح اتجاه القبلة، قبلة البصرة، مسجد الإمام علي أو مسجد البصرة أو خطوة الإمام علي احنا نسميها اليوم، قام في المسجد نفسه بحفر بئر للمصلين، بحفر بئر للمصلين. للأسف يعني ما عندنا تنقيبات أثرية صحيحة في مسجد البصرة، وهسه حتى منطقة البصرة للأسف هذه الأيام جاي تمر بحملة مسح للأراضي، اللي أنا أقصد بها مناطق مدخل، يعني المناطق القريبة من الخطوة، مسح للأراضي وتهديم للآثار ومسح للآثار وتوزيعها على شكل قطع أراضي أو على شكل استثمارات تجارية. هسه احنا مع توزيع الأراضي، لكنه ليس في مقابل أنه تهدم مدينة أثرية. وشون مدينة أثرية؟ مدينة البصرة. وشيني البصرة؟ البصرة أول مدينة في الإسلام، أول مدينة بالإسلام البصرة وما أنتجته البصرة. يعني قاعد يمسحون الأراضي الأثرية والتراثية المجاورة لمسجد الإمام علي، لخطوة الإمام علي أو مسجد البصرة الكبير، وتستثمر من قبل استثمارات وشركات وتوزع بجانبها حتى يسكتون الناس، توزع على شكل أراضي سكنية. على أي حال، لو نقب حقيقة ولو تم الاهتمام حقيقة في هذه المناطق المجاورة لخطوة الإمام علي، يمكن راح نلقى البئر الذي حفره الإمام علي عليه السلام، اللي هو حفره أثناء فترة مكوث الإمام علي عليه السلام في البصرة بال72 يوم. حفر بئر في مسجد البصرة، والإمام علي طبعا معروف عنه كان يحفر آبار في أماكن متعددة في العالم الإسلامي، سواء في مكة والمدينة والكوفة. يعرفون الحجاج، وما شاء الله الحجاج كثروا في الآونة الأخيرة، يعرفون الحجاج بأن الميقات، أو نعم ميقات الذي الحاج القادم من المدينة المنورة إلى مكة، يحرم في منطقة تسمى أبيار علي. أبيار علي، أبيار علي هذه يعني بحسب الروايات التاريخية أن هذه الآبار قد بناها الإمام أو حفرها الإمام علي عليه السلام في المدينة المنورة في الفترة التي كانت لا يوجد فيها قتال وحروب و يعني مشاكل في الدولة الإسلامية، كان يهتم بحفر الآبار. من ضمن هذه الآبار هو أن الإمام علي بال72 يوم اللي قضاها بالبصرة حفر بئر في مسجد البصرة، وكان بئر مخصص للمصلين. أضف إلى ذلك في مسجد البصرة نفسه بالخطوة هاي اللي هسه احنا موجودة عندنا بالزبير، يذكر الرحالة ناصر خسرو اللي قلنا هذا جاء للبصرة بالقرن الخامس الهجري، يقول: رأيت في مسجد البصرة عمودا من الخشب طوله 30 ذراعا وسمكه 5 أشبار وأربعة أصابع، كان أحد طرفي أسمك من الطرف الآخر، وهذا العمود من الخشب كان من أخشاب بلاد الهند التي جاء بها الإمام علي عليه السلام إلى البصرة. يعني مو الإمام علي راح للهند وجابه، لا، من ضمن الأخشاب التي جيء بها من الهند أخذها الإمام علي، وقال

جعلها من أخشاب مسجد البصرة، أو الخطوة اللي احنا نسميها. هذه من الإصلاحات العمرانية. أيضا من الإصلاحات الاقتصادية، احنا تكلمنا عن الاجتماعية وتكلمنا عن العمرانية، هناك أيضا إصلاحات اقتصادية، أنه كان الإمام علي يتجول بهذه 72 يوم اللي خلصها في البصرة، يتجول في الأسواق ويأمر الناس بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. وطبعا هذا التجوال كان برواية الحسن البصري. طبعا قضية أنه يعني نرى في بعض المصادر يحاولون ممن يتصيدون بالماء العكر في التاريخ الإسلامي أن يوقعوا الخلاف والفرقة بين شخصيات تاريخية كبيرة مثل الإمام علي عليه السلام ومن ممن جاء من بعده مثل الحسن البصري. يعني الحسن البصري كان يرافق الإمام علي وكان يسمع من الإمام علي وهو كان غلام طبعا، وكان يعني هو يذكر الحسن البصري، يقول إن الإمام علي مر علي وأنا أتوضأ، فقال الإمام: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك. ثم جازني، عبرني فأقبلت أقف أثره، تبعته، فحانت منه التفاته، فنظر إليه فقال: يا غلام ألك لي حاجة؟ هذا الحسن البصري تبع الإمام علي، هو كان غلام صغير، فانتبه للإمام علي، قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، علمني كلاما ينفعني الله به. تصور، هذا الحسن البصري يطلب من الإمام علي. نقرأ في مصادر الأخرى أنه الحسن البصري مواقفه كذا، والإمام علي هيك كان يسب الحسن البصري، وهيك كان يعني ما أعرف ليش هذه الروايات تدس، واللي هم لا ليش ما نعرف، أكيد هي القصد منها الفرقة. فقال الحسن البصري للإمام علي عليه السلام: علمني كلاما ينفعني الله به. فقال له، رد عليه الإمام علي: يا غلام، من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يرى من ثواب الله عز وجل. فقال له: ألا أزيدك يا غلام؟ قلت، هذا الحسن البصري يقول، بلى يا أمير المؤمنين. قال: ثلاث خصال من كن فيه سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف وأتمر به، ونهى عن المنكر وانتهى عنه، وحافظ على حدود الله. طبعا الطبرسي يذكر في كتاب الاحتجاج، يقول إن الحسن البصري كان يجلس ومعه الألواح، كان ورقة وقلم بيده، ويكتب كل ما سمعه من الإمام علي عليه السلام. ولما سأله الإمام علي، قال: أنت جاي تسوي عما يفعل؟ لما سأل الإمام علي عما يفعل، قال: نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. يعني تصور، هو كان يرافق الإمام علي، وكان يجلس ويكتب كل ما يقوله الإمام علي. ولما سأل الإمام علي عن هذا الفعل، قال: نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. هذه منزلة الحسن البصري من الإمام علي، هذا مقام الحسن البصري من الإمام علي، وكيف أنه كان يتبعه وكان يكتب منه وكان يتعلم منه القول ويتعلم منه الحكم الإسلامية.

تجد البصرة. علم الإمام علي عليه السلام تلميذه كميل ابن زياد النخعي الدعاء المعروف بدعاء كميل, وهو يقول, هو يقول كميل ابن زياد يقول: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة, ومعه جماعة من أصحابه, فقال بعضهم: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ سألهم, رد عليهم الإمام علي, قال عليه السلام: هي ليلة النصف من شعبان. يعني هذه من الأحداث التاريخية التي وقعت في البصرة بعد معركة الجمل في 72 يوم التي قضاها الإمام علي عليه السلام. قلنا مواعظه لسائر الناس, واختص بالمواعظ الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري وكميل بن زياد النخعي. بالجانب الاقتصادي, يعني أنا قبل, يعني هي كثيرة حقيقة الإجراءات التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة, لكن هناك جانب مهم اقتصادي أيضا في البصرة قام به الإمام علي, أنه قام بسك عملة نقدية في البصرة. احنا نعرف تاريخيا, واخذنا بالمناهج او اخذنا بالكتب بالابتدائية بالمتوسطة بالاعدادية, انه عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي, عبد الملك بن مروان هو اول من اسس ديوان لسك العملة, العملات, واول من حول العملة من ساسانية الى فارسية هو عبد الملك بن مروان. طبعا احنا عندنا في التاريخ أو في الأحداث أو في الروايات التي تذكر ما قام به الإمام علي عليه السلام في البصرة في 72 يوم, أنه قام بسك عملة في البصرة. هسا واحد يسأل يقول: البصرة في ذلك الوقت لم تكن فيها معامل أو بيوت لضرب العملات؟ لا, في شمال البصرة تحديدا مناطق الدير, مدينة, غرب القرنيل, شافي, مجنون, هذه مناطق شمال البصرة كان يعيش فيها اليونانيون, ومن بعدهم الفرثيين, ومن بعدهم الساسانيين, وأغلب سكان هذه المناطق ذكرناها في أكثر من حلقة هم من المسيحيين في مناطق الدير, ومن الصابئة المندائيين, وخالطهم أيضا اليهود, وفيها كانت هناك بيوت لضرب عملات. هسه يمكن يسمعني من شمال البصرة, مناطق شمال البصرة, يعرف انه كل ما تمطر الدنيا هناك راح يلقون عملات نقدية كثيرة جدا, وهذا بسبب انه هذه المنطقة كانت منطقة تجارية ومنطقة لضرب وسك العملات. استغل هذا الامر الامام علي انه وجود هذه معامل او دور سك العملات, فقام بضرب عملة او نقد في البصرة سنة 40, وهذا النقد لمن يحب أن يستزيد محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس, يسمونه درهم عربي, يعود لسنة 40 هجرية. طبعا نشر المؤرخ لافوكس سنة 1887, والنقد هذا أو الدرهم هو يعني مكتوب على الوجه المنت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ومطوق بكلام بسم الله. ضرب هذا الدرهم سنة 40. أما الظهر, ظهر الدرهم: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا طوق, يعني مطوق الظهر: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا أول درهم إسلامي سك في الإسلام, سك في البصرة, ضرب في البصرة سنة 40 هجرية في الفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل في البصرة. رغم أنه المختصين أو الباحثين اختلفوا في صحة هذا الدرهم, منهم من أيده ومنهم من عارضه, لكنه على أي حال هو موجود في المكتبة الوطنية في باريس, ويؤرخ لسنة 40 هجرية. هذا 40 هجرية فترة أو مدة خلافة الإمام علي أو تاريخ خلافة الإمام علي عليه السلام وفترة بقائه في البصرة. وبذلك يكون أن الإمام علي هو أول من ضرب عملة إسلامية, وهو الرائد في هذا الأمر.
وإن كان طبعا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لاحقا أسس ديوان كامل، لكنه من ابتدأ بهذا الأمر هو الإمام علي عليه السلام. حتى الخليفة عبد الملك بن مروان استفاد من تجربة الإمام علي عن طريق مشورة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أو عن طريق يعني بعض الروايات تشير أنه الإمام السجاد أشار عليه، وروايات أخرى تقول بأنه الإمام الباقر أشار عليه بكيفية ضرب عملة مستقلة إسلامية مستقلة عن الفرس، لأنه الإسلام أو التاريخ الإسلامي أو العرب في فترة الإسلام في بداية الإسلام كانوا يتعاملون بالنقد، إما النقد الفارسي الساساني أو النقد الروماني. بذلك يكون الإمام علي من ضمن الإصلاحات التي قام بها في البصرة أنه قام بضرب أو سك أول عملة نقدية إسلامية، وهي ضمن الفتوى التي قضاها لقلنا 72 يوم بعد معركة الجمل.

0: إذن 72 يوم قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل. هذه 72 يوما كانت الغاية منها أنه يصلح ما أفسدته معركة الجمل وما أوقعته معركة الجمل في المجتمع البصري وفي نفوس البصريين. قام بإصلاحات اجتماعية، قام بإصلاحات اقتصادية، قام بإصلاحات فقهية ومواعظ للناس في البصرة، وبالفعل يعني أتت بكلها هذه الإصلاحات. بعد 72 يوم انتقل الإمام علي إلى الكوفة واستمر في إدارة الدولة العربية الإسلامية من عاصمته الكوفة. طبعا هذا كان كله في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: كده عالمحك.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تيم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: يا هلا ويا مرحبا بكم.
6: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
5: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
7: لا بأكده كتير.
5: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.